وسلمي وما ردني عليه السلام. صاح ودموع اجرت مو جفوفه تقطع الطاحني عيوني هذن يا ناس تبع دمهن والاثر ومدري جاي

يا واسم الله معاكم بكربنا يا مطار وسمع ضحكة حرمنا يا مطار وشابقه ونوح عينه راح راح عباس انكسر بين وجه حسين حديد الكل دب انطى

السهر شاف عمود الحديد الكيل

حجب صوت المختني راحت الخوة الصدق من النبل ما تنشبك يا خوي يما كردش على طول فر

حكى بصوت المختنق راحت الخوة الصدق ابن النبل ما تنشبك يا خوي يما كردش بعلى طوم فرقتك كسرت عظوم ترضى خيك ينهضم يا خوي قال الحسين بحيرة وين أروح أخوة ما عندي بعد وين أروح أوراسك انطشر العمى ولا روح صاحب الزمان جدك الحسين يقول ولا روح لا عضيد ولا ولد راح والطب اي رجع للخيمه رجع للخيمه وسكينه تلقته بلا عمامه والتراب بشيبته للركوف قالها يا سكنة حاضري ليش عمك العباس قطعه ويا ابنته

علي العلي يعني حرقوها الخيام راح شيالي العلم يعني حرقوها.

صاحب الزمان. يا ماي عيني يا قلبي يا عمري، فدوى لقلبك وعيونك اللي يبجن دمها الليالة ضايعة وما تكلم.

لاي أبا عبد الله وقفت قبالة رقي بلا صبور تقل أبويا اشبيك أشوفك منكسور وباوعي الخدة وحضن على الصدور

من اي تصغيره عمر بجف ثقيله الصدور.

0: باوع لها الحسين شافها تنظر ما تنشبك حرام من صدر الحسين للصياط وللنار وللحجار اشقد حرام يحترق أصغر حجار اشقد حرام خدودها تلوح التراب اشقد حرام تشوفني بشيبي خضار راح عبار
1: عبر الأطفال تكتا سكينة شبقها وراح تلقت رقية شبقها وراح دخل الخيمة العباس لك زينب

شاف زينه

البقى براسك يا زينه، البقى براسك اخونا الغالي راح. البقى براسك يا اخويا الغالي راح، الغالي راح. استعد لغربتك يا بنت ابوي، ساعة وتشوفين راس احنا الرماح. الغالي راح، شاف زينب والدمع بعيونه صار. البقى براسك يا خويا الغالي راح. استعد لغربتك يا بنت ابوي، ساعة وتشوفين راسي على

0: سهم يعبر للظهر والشمير يم النحار احسين بيت ذاب
1: الشمر يصيح يصيح الشمر شي يصيح احس

لا لا مو هسه وقت الصرخه، مو هذا الشطر. طحن الحسين مو صرخه. اي اكو اسيد واسبي اخته وعالي.

يصيح يصيح يصيح خويا خويا خويا خويا لا تجي المصرع يم الخدر لا تجي يضربك قبال الشمال لا تجي

بالفعل يا حسين، بالفعل يا صاحب الزمان، قعدت على جسم اخوه تحكي ويا ما يحكي وياها صاحبهم عمر بن سعد، ويحكم ابعدوها عن جسد اخيها واريحوه من المه. صاحب الزمان جاها بالرماح وبالصياط، ضربوها وهي على جسم الحسين الحاد، ما رجعوها للتل. انا اسف واعتذر احكي هالكلام هذا، بس هذا صار بكربلة بعد طيحة العباس، انكتب سبي زينب تقرب زيارة العباس، ولعن الله أمة انتهكت بقتلك حرمة الإسلام، حرمة الإسلام. لا تجيب

حسين انكسار، راح عباس الحي انكسار.

0: يوم الطف، يوم خير فيه الناس بين السلة والذلة، وكان الحسين صراطه المستقيم، فاز من ركبه وخسر من أسرج وتهيأ لقتاله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ايدها زينب الليلة زينب تحرس العيلة زينب الليلة من عقب الأخوة حرمة وحدة من عقب الأخوة حرمة وحدة من يساعدها

ايدها زينب الليلة. اي بعد هلا هلا زينب زينب الليلة زينب تحرس العيلة. من عقب الاخوة من عقب الاخوة حرمه واحد من يساعدها من يساعد اغاتي الى المرحوم الشيخ عبد الامير المرشد العزيز.

زينة بالليلة زينة مأجور موفق تحرسينا زينة بالليلة تحرس العيلة من عقب الأخوة حرمة وحدها حرمة وحد من يساعده.

قال هي بعد هل هل تحرس العيلة زينب الليلة زينب تحرس العيلة هي بعد روح من عقب الأخوة من عقب الأخوة حرمة واحد من يساعدها

زينب اللي يليل تحرس العيلة. الله يحفظكم زينب اللي يليل. تحرس العيلة من عقب الأخوة من عقب الأخوة حرمة واحد من يساعده من يساعده.

إن الأجر الذي يعطيه الله لمن يتذكر مصيبة الحسين عليه السلام في أي وقت من الأوقات. تلك المصائب التي تحرق القلب وتنهمر بسببها الدموع هو أجر مصيبة الحسين عليه السلام. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

فيك حب مغرق تركنا الخلق طول ما شاء الله جمالا يوسفي

مليكا تأسر القلب إلى درب الرشاد. الطم بلا كلام حبيبي، أنت ارفع يديك نشمي حسيني.

0: يوسف فيك
1: أرجع هلا
0: جا يوسف فيك
2: تركنا
1: للشاعر لؤي حبيب الهلال
2: عرفناك الهدى والنور.

حسين يوسف من أنت في عين الفؤاد صيح حسين يوسف من أنت في عين الفؤاد فلا غر

بسم الحسيني وضوء لصلاة العشق لفظ اسم الحسيني طهور.

الفضل والفضل يحيي يا حبيب الفجر والفجر يصليك، عظيم الفضل والفضل يحييك، إمام النهضة ويا ونبع الكوثر، إمام النهضة ويا

بلا مثل حسين وهو فخر ثقلين بلا مثل حسين وهو فخر ثقلين كتاب يجمع

الفجر والفجر يصليك عظيم الفضل والفضل يحييك حبيب الفجر والفجر يصليك عظيم الفضل والفضل يحييك إمام النهضة ويا ونبع

بين المسرفين، وصرت النجمة النوراء فينا، شفيع المذنبين المسرفين.

0: حرية إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة الشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي سير بيرسي سايكس.

0: الرايه صلوات.
1: نحن لا نعشق الخرافه ولا نعيش الوهم. كل ما في الامر يعقوب عليه السلام شم رائحه يوسف فارتد بصيرا، ونحن نشم رائحه الحسين عليه السلام فترتد لنا الحياه.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل من بابل.

يا مهر حسين حاجيني قاصد هالخيام ليها. الله يبارك فيك. يا مهر حسين حاجيني يا مهر حسين حاجيني قاصد هالخيام ليها. لا بالك زي اللي مظلت تحشمها وتنعمها

ممنون. يا مهر حسين حاكيني قاصد هالخيام ليها لا بالك بالمظلات تحشمها.

بس واحد بقى وجعه جسمه من المرض نحله.

جات لي انا خافت فرهيدي خيامنا وتفرهد عزي علي انا خافت فرهيدي خيامنا وتفرهد عزي

سمعان من

العطش ويصيح وحق جد النبي عطشا يلوجي من العطش ويصيح وحق جد النبي عطشا يا

بعد ما شوف بعيوني قامت على الوجه

ممنون ممنون بلا كلام. سمعت زينب وركضت وقامت تركض النسوة. سمعت زينب وركضت وقامت تركض النسوة. لما وصلان الحق

لو جاي من الحيط عشوي يصيح وحق جدي النبي عطشة. لو جاي من الحيط عشوي يصيح.

درى بلا حكي بلا حكي خويا. اقطع الكلام. تدنت زينب وقامت تجلب جروح اللي بصدره.

قادرة لان هتشوفي لي مثلث طالع من خارج ظاهرة. لان هتشوفي لي مثلث طالع

عبرة تقل ويا القلب عليك يا خويا هسا هماديك تلوجي على الثرى مخليك

الكلام غاتي اقطع الكلام.

لأنها تشوف المثلث طالع من خارج ظهره قامت على الوجه تلطم وتسجب زينة بالعبرة تقل ويا القلب عليك خويا هالسهم ماذيك في لوجه

كبيتها الجامع وقامت تيوين وتنشد ما لك تسحبي عنانك وعنك ما إلى العدة يا مقدار وينك ويحتي خليت السبب وحدك اش عندك ما تبي قبالي وتتهضم على حالي تراك ما تتدلالي اسمع بالمعارف يا والعالي

البيت يا قلبي انخيم شوي من شفتك على يمجبت قلبي انخيم شوي الطايا اسمع

ولا عندي احتيال ودي اسمع لك ما تحاتي.

يا مهريحتي انحاتيني قاعد هالخيام ليها لا بالك زلم ظلمة تحشي.

يا مهري احتي انحاتيني قاصد هالخيام ليها لا بالك ذلم ظله تحشمها وتنخيها

بس واحد بقى واجع جسمه من المرض نحلة ابوه بخطة الميادة علينا بعث اخباره اولا.

خالدتني خافيت فرهيد خيامنا وتفرهد عزي علينا اخذنا وياك للميادة وعلى احتيال دلينا متاوي الحرم تبعنا وبيهين للويل تعنا سمعان من بعيد وانا سمعان من بعيد وانا.

سمعت ذيابي وركضت وقامت ترتضي النسوة لما وصلنا الحومة لقنا أموات سادت تربى يلود من العطش ويصيح وحق جد النبي عطشة يا هل وادي مدار احموني شربت ما يدفقوني بعد ما شوف بعيوني

0: ممنون ممنون بلا كلام.
1: دمعت ذنبي وركضت وقامت تركض النسوة، دمعت ذنبي وركضت وقامت تركض النسوة، لما وصلني الحمر لقنا موسد التربة، لما وصلني الحمر لقنا موسد التربة، يلودي من العفش ويطيح وحقد النبي عطشه، يلودي من العطش ويصيح وحقد النبي عطشه، يا هالواد مدار يحموني شربت ما يدسقوني، يا هالواد مدار يحموني شربت ما يدسقوني، بعد ما شوف بعيوني بعد ما شوف بعيوني قامت على وجه تلطم وتخمس زينب الخدين.

كده الناس دي نبي وقامت في قلب جروح اللي بصدره الان هتشوفي لي مثلث طالع من خارج ظهره قامت عالوجه تلطم وتسكب زينب العبره قامت عالوجه تلطم وتسكب زينب العبره تقل ويا القلب علي يا خويا حتى هماري تلودي على السارة مخلي هو اللي قيطع حيلك وجاسي

قلبي جروح البادرة لأنها تشوف المثلث طالع من خرد ظهرة جامت على وجه تلطم وتكتب زينب العبرة تقلها وين

أخذ الحسين على عاتقه مصير الروح الإسلامية وقتل في سبيل العدل بكربلاء. المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون.

0: ألم سبي حرم ومكاني خالي بالخيم.
1: ألم سبي حرام
0: القدر عنك حجبني سنين بعدك مولاي لسان حال الحجة.
1: القدر عنك حجبني سنين بعدك
0: رحت إلك ترت زيارة الناحية وشفت بكثر ناس تحبني جروح عندك.

حجة يا جد حجيت على الوعد تلاقيني على ذاك الضعن نزوح من الوطن سلامي بني عمرو العلا خذتهم كربلا عماني انسلب كل شي لك قرأت بمقتلك أسامي وهب إليك وهب

مساعدك ساعت الوحدك تحاور لقد ضاع البخت عليك تجمعت عشاير إلهي ساعدك طلعت لوحدك تحاول لجد ضاع البخت عليك تجمعت شنو عشاير

شفاه مفطرة عيون محامرة وعساكي شمس ظهر ضمه وقول اش صار بفاطمة شمس

مش عجب سكت علي تنادي بويا حضار إلي، مش عجب سكت علي تنادي بويا حضار إلي، النجف ندبت عليها جروح عندك، النجف ندبت عليها جروح عندك، ألم ألم سبي

على كبدي الشمر حس النحار ويوجهك عن نهار تحدي يا الله يا الله شمر حس النحار ويوجهك عن نهار

جاينا ويا الغروب رقية ظروف كريمة صعب ترى مرة تطيح وتبقى حاير صعب ترى مرة تطيح وتبقى حايرة عيون عليك.

النبي عشت عمر السبي وحضارته. خادم الحسين حمزة السماوي بعمر نوح النبي عشت عمر السبي وحضارته. منو سامع خبر

0: مدينة. هاجع هاجع هلا هلا بيك. أسيل صلى قصر وسط ذاك القصر.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل

كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسل

أن أتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي

قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك

مِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به

وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

أفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس

وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم.

وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق

وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها

أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.

أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا

أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله

أكثرهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم.

وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم.

لَهُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ

اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله

شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ

الآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا

فرحن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرين

وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.

فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.

وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما

لتأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثل

عزيز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ

واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم

خير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له

لَهُ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم

وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم

عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك

به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه

وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم

في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

أن الشيعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي يحيون ذكر الحسين ومقتله، ويعلنون الحداد عليه في عشرة محرم الأولى، كلها على مسافة غير بعيدة من كربلاء. توجه الحسين إلى جهة البادية وظل يتجول حتى نزل في كربلاء. هنالك نصب مخيمه، بينما أحاط به أعداؤه ومنعوا موارد الماء عنه. وما تزال تفصيلات تلك الوقائع واضحة جلية في أفكار الناس إلى يومنا هذا، كما كانت قبل 1257 عاما. وليس من الممكن لمن يزور هذه المدن المقدسة أن يستفيد كثيرا من زيارته ما لم يقف على شيء من هذه القصة، لأن مأساة الحسين تتغلغل في كل شيء حتى تصل إلى الأسس، وهي من القصص القليلة التي لا أستطيع قراءتها قط من دون أن ينتابني البكاء. الكاتبة الأمريكية فريا ستارك.

واضح

حكم الوجدان بيه بوعي التحكيم وبصيره مو خبط عشوائش قالوا قلت وتظله لحيره. ثنيا قدامك تشوف الحسن.

اشراد، هذا اشراد، ذاك وكل من تبين مصيره، كل من تعرفه بالفعل ويا فعل ترضى باقل، ويا فعل يرضى العقل، لا تنخدع بس بالشكل، كل من تعرف ضميره بالشكل، هيهات للواقع تشوف بالشكل، هيهات للواقع تشوف، شقال الدرب امثاله كل واحد بأعماله واضح ومعروف، تاريخ تاريخ للحسن ثباتكم، ثبات ثبات الأئمة، وغادر بيل ويفابل الحسن عاش، شعر الشاعر الشيخ عبد الحسين أبو شبع، حكم الوجدان بيه بوعي التحكيم وبصيرة، مو خبط عشوش قال وقلت وتظل على حيرة، اثنين قدامك تشوف الحسن هذا وذاك غيره، شراد هذا شراد ذاك، وكل من تبين مصيره، كل من تعرفه بالفعل يا فعل يرضى العقل، لا تنخدع بس بالشكل، كل من تعرفه بضميره بالشكل، هيهات للواقع تشوف شقال الدار بمثاله، كل واحد بعماله واضح ومعروف للحسن، حياكم حياكم الله.

الحسن عاش بعهد اظلم عهد ظلام وجور. الحسن عاش بعهد فتنة ذيك فتنة آل مية بسبب هالفتنة ضحايا راحت نفوس الزكية يشهد المحراب بيه راح أشرف ضحية راح أعظم بطل للإسلام حماي الحمية. يا ناس هالفتنة السبب هي الذي خلقت شغب هي الشرارة للحطاب صارت من الجاهلية خلقت الأتعاب للأمة والخوف خلقت الأتعاب للأمة والخوف خلقت الشكل الوادم التاريخ والحاكم واضح ومعروف للحسن تاريخ واضح

شوف شوف تفكير اللي يريد الخير بيه الخير راس مار، وشوف تفكير اللي يريد الشر هلك ارواح بالشر. الحسن تفكير الرسول المصطفى وتفكير حيدر، وذاك تفكير الاصنام بسفك دم الناس فكر. عقب النبي يعبد وثن، بعهد النبي حقدا دفن. عقب النبي يعبد وثن، بعهد النبي حقدا دفن. عقب النبي ثار الفتن، بكل زمن تلقاه مظهر، وبكل درب صار ينتهز ويلوف، وبكل دارب صار ينتهز ويلوف. يتستر بإسلامه ويعمل الحب أصنامه، واضح ومعروف.

يوم يرفعها مصاحف راية منيا؟ راية من شيطان خادع يصيح اهل قرآن احنا وتذرف عيون الودامع، ويوم لن موية ما قيدة ودين ما يعرف الواقع يصيح ما حاربت هاي الأمة إلا تجي تبايع، لا من أجل دين وشرع من أجل اسمي يرتفع. وين المصاحف والدمع والضحايا والمصارع؟ والمثل شي يقول كل وجه مكشوف، والمثل شي يقول كل وجه مكشوف لما نجي للكوفة.

من تحاسب الأمة من تجي تناقش تحاسب الحسن هذا وذاك ذاك خصمه وكل من تشوفه على جانب ليش هذا تروح الناس مو معتدي وغاصب وذاك ذاك ذاك تركبه وتدري خادع وغادر وكاذب حل يا تاريخ المشكلة حل يا تاريخ المشكلة بحق هالحق.

صارت معركة وشافة الوادم والحسن تدري على الحق والخصم باطل وظالم قبل طعنات الرماح وقبل تجريد الصوارم الخصم مديد الجيبة وخرخش لهم بالدراهم لن تركض الكتر الخصم مثل الطيور على الطعم تاريخ يحكي ما يروم واضحة كل المعالم بعيت الرايات والرماح والسيوف كل من سام خصص لي وهذا الخصم

انت يلسى سلمك خرايا، انت يلسى سلمك راية الحسن بيدك وحملتها وحلبت بيك ليمان، وللخصم شو سلمتها صار شك بالحسن عندك. يقول رنات الدراهم، يقول رنات سمعتها وين عقلك وين رايك، هي بس راية وبعتها يوبعت اشرف مجتمع وبشرك هاليد وقع، شفادتك ايام الطمع الغيرك الدنيا عفتها اطياف الاطماع عالجاهل الطوف.

قلبي قول الوعد مبت عليها واضح وما

وانت يلتزم ابنهم للحسن، وانت يلتزم ابنهم للحسن، وصبحت قائد وسلمك راية، وانت سلمك رايته، وانت اولى من غيرك تجاهد، ليش تالجهلت نفسك سلعه وتدور الزايد، وش اجد من الخيارة طيف ابنهم بالشدايد. هاي الخيانة لاثرت بالحسن والفتنة سرت الامة بسببها، اتأخرت وصارت بقبضة الحاقيد، للوهم ميال للواقع يعوف. هذا هذه صفات الطامع، وهذا

0: هاي المصايب من بعد هاي المصايب بس لسم ومرض شبذة. الحسن مات الخصم قلبه برد، شوف وش بعد عنده اخوته طلعت تشيع زور رادت قبر جده النفيس ردوا بالنبل النفس ردوه بالنبل للهادي ما رادوا يصل لكن صبط سيد الرسل مردت قلبه بسمها وحرمته من زياره. رحم الله من يقرا سوره الفاتحه.
1: قالوا في الحسين.

على مقربة من مدينة كربلاء، حاصرها راتقة يزيد بن معاوية وجنده الحسين بن علي، ومنعوا عنه الماء ثم أجهزوا عليه. إنها أفجع مآسي الإسلام طراً. جاء الحسين إلى العراق عبر الصحراء ومعه منظومة زاهرة من أهل البيت وبعض مناصريه، وكان أعداء الحسين عليه السلام كثر، فقطعوا عليه وعلى مناصريه مورد الماء، واستشهد الحسين عليه السلام ومن معه في مشهد كربلاء، وأصبح منذ ذلك اليوم مبكى القوم وموطن الذكرى المؤلمة، كما غدت تربته مقدسة. الباحثة الإنجليزية A.S. ستيفنز.

أخذ الحسين على عاتقه مصير الروح الإسلامية وقتل في سبيل العدل بكربلاء. المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون.

عالحسن هالليلة مفجوع الوجود يودع أهله وبألم روحه يجود،

0: بهجة طه سيد الكائنات السبب التكوين يا عقل الحياة وروح بهجة طه سيد الكائنات وحداري بزوده وحميته والصالح هلا كربلاء سر الفا اول هلا على الحسن هالليله يا الله على الحسن ليله ما فجوع الود يودع اهله هلا ابويا هيود هو بأهل مروح على الحسن هالليلة يا ابويا على الحسن
1: هالليلة مفجوع الوجوه
0: هلا هلا يودع
1: اهله
0: هو بأهل
1: مروح
0: من جمع كل هالبيتين

0: من القمر ياخذ ضوى يوم الشدد سيف ولوى ما إلي سندان غيره أخ أخ حرفين وتضم معنى كبير يعني راح الغالي والضلع القصير أخ حرفين وتضم معنى كبير يعني راح الغالي والضلع القصير والجزل أملاك صيته وصل حسين هلا هلا كربلا صيح على الحسن هالليلة على حسن ليل يودع أهله هلا أبويا يودع نجمع كل هالبيت
1: نجمع كل هالبيت
0: هلا هلا.

انت نحرك وكربلاء اعظم مصيبه وادرخوا يا بعظم صبرك مش مدريك سيدي وصفت لامي فاطمه يومك يا ابن حامي الحمى

نعشي لو ينصاب انت مصيبتك، سهم المثلث يقطع كبدتك. نعشي لو ينصاب انت مصيبتك، سهم المثلث يقطع كبدتك. كون يومي وياك ريتك.

صيح الحسن هالليلة يا الله على حسن يودع أهله يا الله على الحسن هالليلة هلا أبويا.

جمع كله البيت وصل حسين بوصيل كربلاء عفية إيه والعقيدة خويا بين أهلي وعمامي وراسي متوسد بحجرك. الحسن يقول له ها عليك أريد أنصب عزية وابكي لمصابك وخبرك من تظل وحيد زينب تجدم بعبرتها مهرك وسط الجيوش بحيرتك هل من مناصر صرختك ما واحد يرد لهفتك موسد قومك بكترك والحجر لو صاب راسك يا حسين يعني زينب كتفه ومنها لدين والحجر لو صاب راسك يا حسين يعني زينب كتفه منها لدين وللشمر تصبح سبيته كربلاء.

تظل وسط جيوش مية. وحدك أبو عبد الله. هذا اللي طعنك برمحه ويشتم الزهر.

0: غاب الهضمكم صاب وسليته كربلاء كربلاء على الحسن هالليلة يا على مجتبى يودع أهله هلا أبويا على الحسن هالليلة كلها البيت
1: من جمع كلها البيت
0: وصل حسين بوصي.

لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تاريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي ويليام لوفتس.

لحسن حبي أنا بنظرة فاطمة شفنا دربة بعين حما يلحمة اسمه ثورة بينا ظلت قائمة اسمه

أصبح اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي، وهو العاشر من محرم، يوم حداد ونواح عند المسلمين. ففي مثل هذا اليوم من كل عام تمثل مأساة النضال الباسل والحدث المفجع الذي وقع للإمام الشهيد، وغدت كربلاء من الأماكن المقدسة في العالم، وأصبح يوم كربلاء وثأر الحسين صيحة الاستنفار في مناهضة الظلم. المستشرق الأمريكي فيليب هيري.

قالوا في الحسين. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تستضيف ورشة لوزارة العدل حول الرسوم والأمانات. فيحان يدعو إلى تأمين التمويل اللازم للزيارة الأربعينية. الأسد يؤكد براءته ويعلن تعاونه مع القضاء. الأمن الوطني يحبط محاولة تصنيع طائرات مسيرة في بغداد. الحرس الثوري يعلن مقتل جنود أمريكيين وتدمير طائرة من طراز F-15 في الأردن. وتقرير أمريكي يحذر من صعوبة حماية القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: استضافت جامعة المستقبل في بابل ورشة عمل نظمتها وزارة العدل بمشاركة منتسبي دوائر الكتاب العدول لبحث آليات العمل المتعلقة بالرسوم والأمانات وتطوير الأداء المؤسسي. وتستمر الورشة 3 أيام متضمنة محاضرات وجلسات تدريبية متخصصة لتوحيد الإجراءات وتعزيز كفاءة العاملين، كما تهدف إلى تبادل الخبرات بما ينسجم مع التعليمات والضوابط القانونية والإدارية. وتأتي هذه الفعاليات ضمن إطار التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة، في حين أكدت الجامعة أن استضافتها للورشة تجسد دورها في دعم البرامج التدريبية الوطنية وتطوير القدرات البشرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. أوضحت مديرية بلدية الحلة أن تأخر إكساء المقطع الواقع أسفل مجسر الثورة والذي جرى قشطه سابقا يعود إلى تنفيذ أعمال المجاري ومد الخطوط الناقلة ضمن مشروع المجاري، مشيرة إلى أن هذه الأعمال خارجة عن إرادة البلدية. وأكدت المديرية استمرار الأعمال في الموقع الحالي، مبينة أنه من المؤمل إكمال إكساء المقطع خلال اليومين القادمين، مما يسهم في إنهاء معاناة مستخدمي الطريق وإعادة انسيابية الحركة المرورية. مع اقتراب موعد الزيارة الأربعينية، تتسابق المؤسسات الحكومية في محافظة بابل لاستكمال استعداداتها في ظل الأعداد الكبيرة من الزائرين الذين يعبرون أراضيها باتجاه كربلاء المقدسة. وللإطلاع على مستوى الجاهزية، أجرت اللجنة النيابية المكلفة بمتابعة الزيارة جولة ميدانية في المحافظة لمراجعة الخطط الخدمية والأمنية ومناقشة أبرز الاحتياجات. التفاصيل مع الزميل طلال المدني.
2: في إطار متابعة الاستعدادات الخاصة بالزيارة الأربعينية، أجرت اللجنة النيابية المختصة جولة في محافظة بابل للوقوف على مستوى الجاهزية في مختلف القطاعات، وشهدت الزيارة مناقشة الخطط الموضوعة لتأمين الخدمات وتنظيم حركة الزائرين، إلى جانب عرض أبرز المعوقات التي تواجه الدوائر الخدمية، باعتبار بابل إحدى أهم المحافظات التي تشهد مرور واستضافة أعداد كبيرة من الزائرين المتوجهين إلى كربلاء المقدسة. رئيس اللجنة النيابية لمتابعة زيارة الأربعين حسن أسدي متحدثا:
3: هناك معوقات تعيق هذا الملف في محافظة بابل. من أهم هذه المعوقات اللي استمعنا إليها قلة التخصيصات المالية عموما للمحافظة، وكذلك الخاصة بملف زيارة الأربعين، وكذلك ملف الكهرباء اللي يعتبر من الملفات العائقة بشكل كبير جدا. سجلنا العديد من الملاحظات إن شاء الله تعالى ستطرح في اجتماع اللجنة النيابية اللي خاصة مع السادة المحافظين، وكذلك اللجنة الخدمية واللجنة الأمنية المشكلة بمكتب رئيس الوزراء.
2: وفي جانب آخر، طرحت الحكومة المحلية عددا من الملفات التي تحتاج إلى معالجة عاجلة، وفي مقدمتها محدودية التخصيصات المالية وملف الطاقة الكهربائية وتقادم الآليات الخدمية التي أثرت في قدرة المؤسسات على تلبية متطلبات الزيارة. في المقابل، أكدت الجهات التنفيذية المباشرة بأعمال صيانة الطرق وتعزيز خطط النقل والخدمات البلدية بهدف توفير أفضل الظروف لاستقبال الزائرين خلال الأيام المقبلة. محافظ بابل علي تركي الجمالي ومدير بلدية بلديه بابل احمد منتصر متحدثين لاذاعتنا.
4: حقيقه بابل تعاني من قضيه الكهرباء وهي قضيه مفصليه ممكن انه تكون اساسيه في تقديم الخدمات لزوار الامام الحسين، كذلك الواقع الخدمي اللي ممكن انه نحتاجه بسبب ضعف الاليات، ضعف الامكانيات لدى الدوائر بسبب عدم تجهيزها منذ اكثر من 10 سنوات باليات جديده. اليوم خلينا هذه المشاكل امام انظار اللجنه المشكله.
5: هناك خطه صيانه بامكانيات البلديه هذه ان شاء الله متوفره وراح يعني تنطلق قبل زيارتكم كثير من الشوارع ان شاء الله تم صيانتها مع وجود ازمه الوقود وازمه المواد، ان شاء الله نقدر نوفي هذا الموضوع. الجانب الخدمي اكو تطور حقيقه اول العام عن العام، والسنه ان شاء الله يكون هم افضل. حتى جانب نقل السيارات هناك خطه لمحافظه بابل زياده عدد السيارات المؤجره والمكيفه يعني تجنبا للنقل الذي لا يغليق بالزائرين الكرام.
2: وتبقى الزياره الاربعينيه اختبارا حقيقيا لقدره المؤسسات على التنسيق والعمل المشترك في ظل الزخم البشري الكبير الذي تشهده محافظه بابل سنويا، وسط جهود متواصله لتقديم خدمات تليق بزائري الامام الحسين عليه السلام وتضمن انسيابيه حركتهم حتى وصولهم الى كربلاء المقدسه. لذا جامعه المستقبل طلال المدني محافظه بابل.
1: المسمع العراقي إذاعة جامعة المستقبل تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: شدد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي على أهمية تطبيق نظام الإكسوادة وتوحيد التعرفة الجمركية في جميع المحافظات خلال ترأسه اجتماع اللجنة المالية النيابية لمناقشة ملف الإيرادات غير النفطية وأداء القطاعين الجمركي والعقاري. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التنسيق بين اللجنة المالية والجهات المعنية إلى جانب مراجعة وتعديل القوانين ذات صلة. واستمعت اللجنة إلى عرض من الهيئة العامة للجمارك حول حجم الإيرادات وآلية تطبيق النظام، مشيرة إلى أنه أسهم في تحقيق عائدات مالية جيدة. كما ناقش الاجتماع ملف الإعفاءات الجمركية والقروض السكنية مع التأكيد على توزيع منح القروض ودعم المجمعات السكنية لتلبية احتياجات المواطنين. دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي إلى تأمين التمويل اللازم للوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة لتنفيذ الخطط الخاصة بالزيارة الأربعينية. وذكر بيان أن الدعوة جاءت في كتاب رسمي وجه إلى رئيس مجلس الوزراء علي فلح الزيدي استنادا إلى توصيات جلسة استماع رقابية موسعة عقدها المجلس. وتضمنت التوصيات والاستفادة من الأموال المتحققة لدى هيئة الإعلام والاتصالات وإجراء المناقلات المالية اللازمة بما يضمن توفير المتطلبات العاجلة وإنجاح الزيارة الأربعينية المليونية. أكد رئيس حركة سومريون ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد الأسدي براءته من الشبهات المثارة حول ضبط أموال في أحد ممتلكاته، مؤكدا أنه يتعاون بشكل كامل مع القضاء لكشف الحقائق أمام الرأي العام. وأوضح أنه كان في رحلة علاجية خارج العراق عند وقوع الحادثة، وإن التصرف الذي أثار الشبهات صدر من أحد المقربين منه. وأشار إلى أنه فتح جميع مكاتبه وملفاته أمام الجهات المختصة نافيا صدور أمر قبضا بحقه، ومؤكدا أن الأموال المضبوطة شرعية وقانونية ومعززة بوثائق رسمية. أعلن جهاز الأمن الوطني إحباط محاولة لتصنيع طائرات مسيرة داخل العاصمة بغداد وإلقاء القبض على 3 متهمين متورطين في هذا النشاط. وأوضح الجهاز أن العملية نفذت بعد جهد استخباري دقيق وبإشراف قاضي التحقيق المختص، وأسفرت عن ضبط 25 هيكلا لطائرات المسيرة إضافة إلى معدات وأدوات تستخدم في عمليات التجميع والإنتاج. كما قادت التحقيقات إلى كشف ورشة تحتوي على ألواح وقطع من مادة الكربون ومستلزمات فنية تستخدم في مراحل التصنيع، فيما تتواصل التحقيقات لكشف مدى ارتباط النشاط بأي مخططات تمس الأمن الوطني في البلاد. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن إجراءات تنظيم السلاح وحصره تحت مظلة القانون والمؤسسات الرسمية لا تستهدف أي طرف ولا تنتقص من تضحيات القوى التي دافعت عن الوطن، وأوضح أن رؤية الحكومة في هذا الملف تنطلق من مبدأ وطني يهدف إلى حماية أمن العراقيين وترسيخ الاستقرار، وأضاف أن الحوار والتفاهم مع جميع القوى الوطنية استنيدان إلى الثوابت الدستورية وتوجيهات المرجعية الدينية العليا، مؤكدا أن التعامل مع الملف يجري بمسؤولية عالية تضمن هيبة الدولة وحفظ الاستقرار والتنمية.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل عدد من الجنود الأمريكيين في هجوم نفذته القوى الجوفضائية على مجمع للجيش الأمريكي في منطقة الركبان بالأردن ضمن الموجة 24 من عملية نصر الثانية. وذكر في بيان أن العمليات العقابية ضد الولايات المتحدة ما زالت مستمرة، مشيرا إلى أن هجوما آخر استهدف قاعدة أمريكية في الأردن، وأسفر وفق البيان عن تدمير نظام رادار مضاد للصواريخ وطائرة مقاتلة من طراز F-15. كما أعلن الحرس إطلاق صواريخ كروز على بنية تحتية للبيانات في البحرين. في المقابل أكد الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية، مؤكدا عدم وقوع إصابات أو أضرار مادية. أشار صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إلى تحديات متزايدة تواجه القوات الأمريكية في حماية جنودها بالشرق الأوسط في ظل تصاعد الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وذكر التقرير أن نحو 50,000 جندي أمريكي في المنطقة يواجهون تهديدا مستمرا من الترسانة الإيرانية على الرغم من الضربات الأمريكية المتكررة. وأشار إلى مقتل جنديين أمريكيين في الأردن خلال التصدي لهجوم استهدف قاعدة موفق سالتي، فيما أكد مسؤولون أمريكيون أن الهجوم كان واحدا من 3 هجمات وقعت خلال 24 ساعة. ونقلت صحيفة أن الضربات أصابت مرافق سكنية داخل القاعدة مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين القوات الأمريكية. بدأ الجيش اللبناني عملية الانتشار في المناطق التجريبية بجنوب البلاد ضمن خطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية المبرمة بين لبنان وإسرائيل. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن قوات الجيش بدأت الانتشار في منطقة زوتر الغربية، في حين باشرت فرق الهندسة مسح الشوارع وإزالة المتفجرات ومخلفات الحرب. وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت الشروع في تنفيذ الترتيبات الأمنية في 3 بلدات جنوبية هي فرون وسريفة وزوتر الغربية ضمن اتفاق ثلاثي تضمنه الولايات المتحدة، مع التأكيد على مواصلة العمل لضمان تنفيذ بنود الاتفاق.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا، وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت هيئة الأنواء الجوية أن يكون طقس يوم الأربعاء صحو إلى صحو مع بعض الغيوم في معظم مناطق البلاد، مع درجات حرارة صيفية اعتيادية وانخفاض طفيف في المنطقتين الوسطى والجنوبية. وأشارت التوقعات إلى استمرار الرياح الشمالية الغربية المعتدلة مع فرص لتصاعد غبار خفيف في بعض المناطق المكشوفة. أما في محافظة بابل فيتوقع أن يكون الطقس صحوا وحارا نهارا بدرجة حرارة عظمى تقارب 45 درجة مئوية، مع أجواء مستقرة ليلا.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
6: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم 7 آب المقبل موعدا لسحب قرعة دوري نجوم العراق للموسم 2026-2027 بمشاركة 20 فريقا. وقال مسؤول إعلام الدوري حسين الخرساني إن الاتحاد أكمل جميع الإجراءات اللوجستية الخاصة بالقرعة، وأكد أن الموسم المقبل سيشهد إضافات فنية وتقنية وتحكيمية لتعزيز مستوى المنافسة. وأضاف أن الاتحاد يسعى إلى تنظيم دور الرصين يرتقي بالجوانب الإدارية والإعلامية والفنية، ويعد تطوير المسابقة خطوة مهمة لدعم المنتخبات الوطنية بعناصر جاهزة للاستحقاقات المقبلة. وكان القوة الجوية قد توج بلقب النسخة الماضية، فيما تشهد النسخة الجديدة مشاركة الجولان وغاز الشمال وكربلاء. توج منتخبنا الوطني للجوجستو بميداليتين ملونتين في بطولة آسيا العاشرة المقامة في العاصمة الكازاخستانية أستانا. وأحرز مجتبى أحمد شثير الميدالية الفضية في منافسات وزن فوق الثقيل بعد أداء قوي أمام لاعب كازاخستان، في حين نال إحسان فلاح الميدالية البرونزية لوزن تحت 94 كيلوغرام بعد فوزين متتاليين على بطلي إيران وتايلند. وعلى هامش البطولة عقد اجتماع الجمعية العامة للاتحاد الآسيوي للعبة، وترأس الاجتماع رئيس الاتحاد العراقي الدكتور مخلص حسن بحضور قيادات آسيوية في اللعبة، وناقش المشاركون خطط تطوير اللعبة وإقرار جدول البطولات المقبلة وتعزيز التعاون القاري. أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة قائمة منتخب السيدات المشارك في بطولة آسيا المقررة في مدينة تيانجين الصينية خلال آب المقبل. وقال رئيس الاتحاد حبيب علي اللاوندي أن الجهاز الفني سيقوده المدرب راندي متي بمساعدة رافي خالص وسنجر مصطفى، ويتولى ساسان غورغيس مهام المدير الإداري للمنتخب. وأكد اللاوندي أن اختيار اللاعبات جاء وفقا لمستوياتهم في دور السيدات الذي أقيم في دهوك، ومن المؤمل أن يباشر المنتخب تجمعه الأول في أربيل قبل الدخول في معسكر تدريبي داخلي يستمر حتى 30 من الشهر الجاري ضمن التحضيرات للمشاركة القارية. عالميا، كشفت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيرفين لم يحضر نهائي كأس العالم 2026. وبحسب التقرير فإن الغياب جاء احتجاجا على ما اعتبره يوفا خضوعا من فيفا لضغوط سياسية أمريكية. وأشارت الهيئة لأن من أسباب الخلاف تعليق عقوبة مهاجم الولايات المتحدة فلوراين بالغون، كما تضمنت نقاط الخلاف قرار منع الحكم الصومالي عمر هارتم من دخول الولايات المتحدة، ورفض يوفا عدة تعديلات تحكيمية وتنظيمية طبقت خلال البطولة العالمية. كما جدد تشيرفين انتقاده لتوسيع كأس العالم وارتفاع أسعار التذاكر، مؤكدا تمسك يوفا بسياسة الجماهير أولا. فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تحقيقا تأديبيا بشأن الأحداث التي رافقت نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا. وجاء التحقيق بعد اشتباكات بين لاعبي المنتخبين أعقبت فوز إسبانيا باللقب العالمي. وسيراجع فيفا تقارير الحكام وتسجيلات المباراة قبل اتخاذ أي عقوبات محتملة. ويشمل التحقيق حادثة طرد ليناردو بارديس بعد الصافرة النهائية، كما يتناول تصرفات ناهويل مولينا واتهام المدرب المساعد روبرتو أيالا بالتورط في المشاجرات. ولم يعلن الاتحاد الدولي حتى الآن أي عقوبات، مؤكدا أن القرار سيصدر بعد اكتمال الإجراءات التأديبية. أخيرا، سجلت كأس العالم 2026 أرقاما قياسية جديدة في الحضور الجماهيري ونسب المشاهدة بعد مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى. وأكد رئيس الفيفا جياني إنفانتينو أن النسخة الحالية فاقت جميع التوقعات، وبلغ الحضور الجماهيري أكثر من 6,800,000 متفرج في مجمل المباريات، كما سجلت الملاعب نسبة امتلاء بلغت 99.7%، ومتوسط حضور تجاوز 65,000 متفرج لكل مباراة. وتوقع الفيفا أن تتجاوز إيرادات البطولة 8 مليارات دولار، بزيادة كبيرة عن نسخة قطر 2022. وكشف إنفانتينو أن مجلس الفيفا يدرس مقترحا لتوسيع مونديال 2030 إلى 64 منتخبا.
0: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بما جاء في النشرة من عناوين. جامعة المستقبل تستضيف ورشة لوزارة العدل حول الرسوم والأمانات. فيحان يدعو إلى تأمين التمويل اللازم للزيارة الأربعينية. الأسد يؤكد براءته ويعلن تعاونه مع القضاء. الأمن الوطني يحبط محاولة تصنيع طائرات مسيرة في بغداد. الحرس الثوري يعلن مقتل جنود أمريكيين وتدمير طائرة من طراز F-15 في الأردن. وتقرير أمريكي يحذر من صعوبة حماية القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. مستمعين الكرام، النشرة انتهت. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

لقد هدّ.

الرشاد وراحت تكفر كل العباد وتقبل.

مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدر أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل جاء في دين رب السماء يحل لكم اغتصاب النساء فصب

طلاها الضلال إلى الذل منها يشد الرحال فلا بد أن ينجلي الاحتلال ليسهل الجنوب ويهفو الشمال أحيي نخيلك والرافدين.

تضحك فيها النجوم وطير السلام عليك يحوم بشمسك سوف تزال الغيوم وسوف تؤاخى لديك الخصوم فلا

إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

برنامج مرايا عاشوراء من إعداد حيدر الشلبي، وفي التقديم الإذاعي مريم الزبيدي، أما في الإخراج الإذاعي قيصر الجراح.

الإمام الحسن عليه السلام رفعت السيف في غمد الأخلاق. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته. في التاريخ هنالك أسماء لا تحتاج إلى سيف كي تكتب صدورها. في الذاكرة هنالك وجوه لا تحتاج إلى نزيف كي تترك ندبة في الضمير. وفي الكرامة هنالك رجال يعلمونك إن القوة لا تكون في من رفع السيف، بل في من عرف متى يبقيه في غمده. الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام سبط رسول الله صلى الله عليه وآله، ابن فاطمة الزهراء وأخ الحسين عليهم السلام. فحين تذكر المعارك يذكر علي، وحين تذكر الدماء يذكر الحسين. فلماذا حين نذكر الحسن نهمس باسمه؟ لماذا لا نروي عنه سوى كرم ومصالحة؟ أين سيفه؟ ألم يشهره يوما؟ ألم يغضب؟ ألم يقاتل؟ أم إنه اختار طريقا آخر، طريقا لا يفهم إلا بالقلب؟

مستمعينا الكرام، الإمام الحسن عليه السلام لم يكن رجل سلام لأنه يخشى الحرب، بل لأنه كان ابن الحرب وعارفا بثمنها. أبوه علي بن أبي طالب عليه السلام فارس بدر وأحد، قاتل عمر بن ود ومزلزل خيبر. وفي طفولته رأى الحسن عليه السلام كيف أن السيوف لا تنتهي إلى شيء إن لم تحكمها الحكمة. فقد شهد الحسن عليه السلام معركة النهروان، لم يكن صبيا في ركن المسجد، بل مقاتلا في أرض المعركة. قاتل الخوارج وواجه الكفار، كان جسده يعرف طعم التراب ويده تعرف وزن السيف، ولكنه لم ير في الحرب مجدا دائما بل موتا مؤجلا للضمير. فكيف تطلب من الحسن عليه السلام أن يرفع السيف وهو الذي ورث قلب محمد وصبر فاطمة وبصيرة علي عليهم السلام؟ وهل كان علي ليورث سيفه قبل أن يورث فكره؟ إن من يفهم الحسن عليه السلام لا يسأل لماذا لم يقاتل، بل يسأل لماذا لم نفهم ما فعله.

في زمن الإمام الحسن عليه السلام، كان الناس يطلبون الحرب كما يطلب الخبز، يتضورون من الجوع إلى صراخ ينسيهم قلقهم، إلى معركة تغنيهم عن السؤال. ولكن الحسن عليه السلام لم يكن مثلهم، كان يرى ما بعد المعركة، يرى الأرامل قبل أن يقتل الرجال، يرى يتم الأطفال قبل أن يرفع السيف، كان يعلم إن الأمة المنهكة من الداخل لا تنقذها الحروب بل تمزقها. فحين أراد معاوية الحرب كان يريدها لتحسم بالعنف، وحين رفض الحسن عليه السلام لم يكن خائفا بل كان أكبر من السيف. لقد رفع السيف في النهروان حين كانت المعركة أخلاقية، ولكنه ألقاه حين أصبحت المسألة فتنة وأصبح الناس لا يدرون مع من الحق. مستمعين الأفاضل، الكرامة ليست دائما في المواجهة، أحيانا يكون الصمت بطولة، وأحيانا تكون المصالحة أعلى من الانتصار.

لم يترك الحسن عليه السلام سيفه، بل استبدله بطعام يشبع جاعيا، وابتسامة تعطي الأمان لمحتاج. استبدله بالكرم، فقد كان الحسن عليه السلام يعطي حتى يقال، لا يبقي شيئا لنفسه. أعطى عبدا له مالا فأعتقه وقال له: أعطيتك ما أملك فأعطني دعاءك. هذا هو الحسن عليه السلام، رجل يملك لكنه لا يملك شيئا لنفسه. كان إذا رأى فقيرا أعطاه ما في يده، حتى وإن لم يكن معه إلا كسرة. وإذا أتاه أحد في الليل لم يسأله من أنت، بل قال: مرحبا بمن جاء يحمل حاجته، فقد حمل إلي أجرا. الكرم عند الإمام الحسن عليه السلام لم يكن عادة، بل مبدأ، فلسفة حياة، وسلاحا آخر. يفتك بالفقر ويقهر الحقد ويمحو الحسد.

يقولون إن الناس خذلوه وإنه بايع معاوية لأن لا ناصر له، ولكن الحقيقة ليست بهذا التبسيط. فالحسن عليه السلام لم يخذل بل ارتقى حين رأى الأمة على شفا جرف هار، فهم إنه إن قاتل سيموت هو وتبقى الفتنة، ولكنه إن صالح فقد يبقي شيء من روح محمد صلى الله عليه وآله، وقدرة للتغيير بعد حين. مستمعين، إنه كمن يطفئ الحريق لا لأنه ضعيف، بل لأنه لا يريد أن يحترق الجميع. وكم من بطل قتل فخمد صوته، ولكن الإمام الحسن عليه السلام انسحب ليعيش صوته أكثر، لينبت في القلوب حكمة وفي العقول درايات.

يقال ما رأيناه أعبد من الحسن ولا أكرم ولا أرحم. فكان عليه السلام إذا توضأ ارتجف، فقيل له: ما لك؟ فقال: أقف بين يدي من لا تخفى عليه خافية. فهل هذا رجل يخاف من بشر؟ أم رجل يعيش مع الله؟ الذي يخاف الله لا يخاف من السيوف، والذي يرى الله لا يبهره عرش ولا يغريه جيش. كلما ابتعد الحسن عليه السلام عن الدم اقترب من النور، وكلما رفض القتل ازداد قربا من محمد صلى الله عليه وآله. ازداد سكوته فقد كان صوتا، كان صوتا، وصراخه كان صمتا، وحلمه سيفا لا يرى. مستمعين لي، الإمام الحسن لم يترك قصورا ولا ذهبا، بل ترك إرثا من كرم وحكمة وصبر وتجل. ترك صورة رجل اختار أن يكون فوق السياسة وفوق القتل، اختار أن يكون فوق الحقد. ترك درسا للأجيال، درسا بأن الحق لا ينتصر له دائما بالحديد، بل قد يحمى بالمواقف.

الحسن، يا من ظنوك ساكنا، كنت عاصفة من رحمة، من رحمة لا ترى، وسيفا من حلم لا يمسك، وقوة لا يفهمها من عاشوا في زمن العنف. يا من تسأل أين سيف الحسن؟ أسألك، هل عرفت قلبه؟ هل تأملت حكمة انسحابه؟ هل أدركت قوة من يرفض الحرب وهو قادر عليها؟ هل فهمت إن بعض الرجال لا ينتصرون بالسيوف، بل بما هو أرقى، بالحكمة، بالخلق، وبالحلم؟ الحسن، كريم آل محمد، وسيد شباب أهل الجنة، علمنا إن السيف ليس دائما في اليد، بل قد يكون في المواقف، وإن القوة ليست في الصراخ، بل في الحلم، وإن الكرامة لا تحتاج إلى دم، بل إلى إنسان يعرف متى يتنازل كي لا تسقط الأمة.

مستمعين الأفاضل، بعض المظالم لا تحكى، وبعض الجراح لا تنزف دما بل تنزف صمتا، وفي صفحات التاريخ هناك أبطال سرقت بطولاتهم، وأمة خنق صوتهم بين سطور بكماء، فلا ترى فيهم إلا عونا، ولا تسمع منهم إلا همسا. ومن بين هؤلاء يخرج الإمام الحسن بن علي عليه السلام بوجه يشبه الفجر، وقلب يشبه النبوة، وجرح لا يشبه إلا الطعن في النور. هذا ليس حديثا عن رجل مات مسموما فحسب، بل عن فكرة اختيلت ورسالة اطفئت بهدوء، وعن تاريخ اختار أن يصم أذنيه حين صرخ الحسن بالحق. فالإمام الحسن لم يختل فقط بالسم، بل اختيل منذ أن قرر أن يكون مختلفا، حين تصالح قالوا خذل، حين عفا قالوا ضعف، حين رفض الحرب قالوا جبنا. هكذا بدأت المؤامرة، ليست في كأس السم فقط بل في الفكرة. الحسن عليه السلام كان يعرف إن المصالحة مع معاوية لن تنقذه، لكنه كان يريد إنقاذ الأمة، ولأنه اختار إنقاذهم لا على طريقتهم، اتهموه ووشوا به حتى صار غريبا في وطنه، حتى صار مغتربا في وجوه صلوا خلفه.

مات الحسن مسموما، تقول الروايات. زوجته جعدة دست له السم بأمر من معاوية، ولم يكن سما يفضي إلى موت سريع. يتغلغل في الأحشاء كما تغلغل الحقد في القلوب، حتى صار يتقيأ كبده قطعة قطعة، وينظر إلى الدنيا وهو يعلم إنها لم تعرفه بعد، ولن تبكيه كما بكت الحسين. فالحسين عليه السلام استشهد بالسيف، أما هو فمات بصمت. ما أقسى أن تموت في عيون الناس وأنت حي، ثم تموت في صمتهم وأنت تحت التراب.

حين مات الحسن عليه السلام، أراد أهل بيته دفنه إلى جوار جده رسول الله صلى الله عليه وآله، فمن أحق بالقرب من النبي من حفيده؟ لكن سيوف بني أمية وسهام الحقد من بعض الصحابة أبت إلى أن تكمل الجريمة، وإلا أن تكمل جريمتها فرميت جنازته بالسهام حتى كأنهم لا يرضون له موتا كريما ولا قبرا طاهرا، فلم يكتفوا بسمه، لم يكتفوا بسمه بل أرادوا أن يطردوه من حضن النبي صلى الله عليه وآله، كما طردوا فكرته من دفاترهم. وذكراه من منابرهم. مستمعينا، ربما لا يكون الظلم في القتل بل في النسيان. فالتاريخ الذي دون كربلاء بالسيوف والدموع لم يجد حبرا كافيا ليكتب مأساة الحسن. لم تقم له مواكب ولم ينسج له لطم ولم يعلق اسمه في الأزقة، رغم أن جراحه لا تقل نزفا ولا تقل بلاغة. إن مظلومية الحسن عليه السلام ليست فقط في موته بل في تعمد نسيانه، في تجاهل مواقفه، وفي طمس صوته، في تحويله إلى اسم عابر لا يبكي ولا يروى، لأن الحسن كان خطرا، خطرا لا على الحكم فقط بل على المعنى. كان رمزا للسلام النبوي وللكرم المحمدي، وكان يحمل في صمته ما يزلزل العروش. لم يكن صوته عاليا، لكنه كان يفضحهم، كان كرمه عتابا، وكان حلمه إدانة. هم لم يتحملوا وجوده، فالرجل الذي يشبه محمدا في وجهه وصوته كان مرآة تظهر قبحهم، تظهر حب قبحهم حتى لو لم يقل شيئا.

مستمعينا الأفاضل، مرت قرون وأحفادك يا إمامنا الحسن يبكون في كربلاء ويحيون ذكرى الطف، لكن قليلين من يقفون في ذكرى غربتك كأنك لم تسمم وكأنك لم تخذل وكأنك لم تكن أول من خذل بعد النبي. هذا السؤال الذي لم يجب عليه التاريخ بعد. الحسن، يا من اختيلت ملامحك في كتب التاريخ، نحن نراك الآن أوضح من أي وقت، لأن الضوء الحقيقي لا يحتاج إلى طبل ولا إلى ندب على الصدور، يكفي إنه يضيء من داخله.

يا أبا محمد، كنت شهيد الحكمة، شهيد البصيرة، شهيد المصالحة التي لم تفهم، وكان موتك لا نهاية حياة بل بادئة سؤال، سؤال: لماذا اخترنا الصراخ وتركنا الفهم؟ لماذا كتبنا لمن ماتوا على السيوف ونسينا من ماتوا بالسم؟ يا إمام الحلم، يا كوكبا غطته غيوم النسيان، لك أن تعلم إن في قلوبنا متسعا لك، وفي ضمائرنا حزنا مؤجلا، وفي وعينا صحوة، صحوة ستكتب لك ما لم يكتبه التاريخ. الحسن، أنت الغريب في دارك، والشهيد من دون لطم، والسيف الذي اختار ألا يقتل، فاغتالوه.

0: مستمعينا الأفاضل، وصلنا إلى الختام. كنا معكم في الإعداد حيدر الشلبي، وفي التقديم الإذاعي كنت معكم أنا مريم الزبيدي، أما في الإخراج الإذاعي رافقنا المخرج قيصر الجراح. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حسن تاريخ واضح ومعروف، ما بي خيانة وغدر، بيه الوفا بالفكر واضح ومعروف.
2: البس
1: ما بخيانة وغدر، بيه الوفا بالفكر واضح. حكيم الوجدان بيه، حكم الوجدان بيه، بوعي التحكيم وبصيرة، مو خبط عشوائش قالوا قلت وتطلع الحيرة. ثنيا قدامك تشوف الحسن.

هذا شراد ذاك، وكل من تبين مصيره، كل من تعرفه بالفعل ويا فعل ترضى باقل، ويا فعل يرضى العقل، لا تنخدع بس بالشكل، كل من تعرف بضمير بالشكل، هيهات للواقع تشوف بالشكل، هيهات للواقع تشوف، شقال الدار بمثاله، كل واحد بأعماله واضح ومعروف، تاريخ تاريخ للحسن ثباتكم، ثبات ثبات الأئمة، وغادر بالليل ويفابل الحسن عاش، شعر الشاعر الشيخ عبد الحسين أبو شمع، حكم الوجدان بيه بوعي التحكيم وبصيرة، مو خبط عشوش قالوا قلت وتظل على حيرة، اثنين قدامك تشوف الحسن هذا وذاك غيره، شراد هذا شراد ذاك، وكل من تبين مصيره، كل من تعرفه بالفعل يا فعل يرضى العقل، لا تنخدع بس بالشكل، كل من تعرف بضميره بالشكل، هيهات للواقع.

الحسن عاش بعهد اظلم عهد ظلام وجور. الحسن عاش بعهد فتنة ذيك فتنة آل مية بسبب هالفتنة ضحايا راحت نفوس الزكية. يشهد المحراب بيه راح أشرف ضحية راح أعظم بطل للإسلام حماي الحمية. يا ناس هالفتنة السبب هي الذي خلقت شغب هي الشرارة للحطاب سرت من الجاهلية خلقت الأتعاب للأمة والخوف.

الارواح بالشر. الحسن تفكير الرسول المصطفى وتفكير حيدر وذاك تفكير الاصنام بسفك دم الناس فكر عقب النبي يعبد وثن بعهد النبي حقدا دفن عقب النبي يعبد وثن بعهد النبي حقدا دفن عقب النبي ثار الفتن كل زمن تلقاه مضار وبكل درب صار ينتهز ويلوف وبكل درب صار ينتهز ويلوف يتستر الاسلام ويعمل الحب اصنامه واضح ومعروف.

يوم يرفع مصاحف راية منيا راية من شيطان خادع يصيح اهل قرآن احنا وتذرف عيون الودامع ويوم لن موية ما قيدة ودين ما يعرف الواقع يصيح ما حاربت هاي الأمة إلا تجي تبايع لا من أجل دين وشرع من أجل اسمي يرتفع وين المصاحف والدمع والضحايا والمصاريع والمثل شي يقول كل وجه مكشوف والمثل شي يقول كل وجه مكشوف لما نجي للكوفة

من تحاسب الأمة من تجي تناقش تحاسب الحسن هذا وذاك ذاك خصمه وكل من تشوفه على جانب ليش هذا تروح الناس مو معتدي وغاصب وذاك ذاك ذاك تركبه وتدري خادع وغادر وكاذب حل يا تاريخ المشكلة حل يا تاريخ المشكلة بحق هالحديث تفضل تفصل قول الطمع من اوله قول الطمع من اوله حجر عذراء للاطايب ظلت الاخبار تتبدل حروف ظلت الاخبار تتبدل حروف

صارت معركة وشافت الوادم والحسن تدري على الحق والخصم باطل وظالم قبل طعنات الرماح وقبل تجريد الصوارم الخصم مديد الجبا وخرخش لهم بالدراهم لن تركض الكثر الخصم مثل الطيور على الطعم تاريخ يحكي ما يوم واضحة كل المعالم بعيت الرايات والرماح والسيوف كل من سام خصص لي وهذا الخ

انت يا سلمك رايه، انت يا سلمك رايه الحسن بيدك وحملتها وحلفت بيك ليمان، وللخصم شو سلمتها صار شك بالحسن عندك. يقول رنات رنات الدراهم، يقول رنات سمعتها وين عقلك وين رايك، هي بس راية وبعتها يوبعت اشرف مجتمع وبشرك هاليد ووقع، شفادتك ايام الطمع الغيرك الدنيا عفتها اطياف الاطماع عالجاهل الطوع.

وانت يلتزم ابنهم للحسن، وانت يلتزم ابنهم للحسن، وصبحت قائد وسلمت راية، وانت سلمت رايته، وانت اولى من غيرك تجاهد، ليش تعالج هالة نفسك سلها وتدور الزايد؟ وش اجد من الخيارة طيف ابنهم بالشدايد؟ هاي الخيانة لاثرت بالحسن والفتنة سرت الامة بسببه، اتأخرت وصارت بقبضة الحاقيد. للوهم ميال للواقع يعوف، هذا هذه صفات الطامع.

0: بعد هاي المصايب، من بعد هاي المصايب دسلة سم ومرض كبده، الحسن مات الخصم قلبه برد. شوف اش بعد عنده اخوته طلعت تشيع، زور رادت قبر جده النفيش، ردوا بالنبل النفس، ردوه بالنبل للهادي ما رادوا يصل، لكن صبط سيد الرسل مردت قلبه بسمها وحرمته من زياره. رحم الله ما يقرا سوره الفاتحه.
1: قالوا في الحسين.

الشيعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي يحيون ذكر الحسين ومقتله، ويعلنون الحداد عليه في عشرة محرم الأولى، كلها على مسافة غير بعيدة من كربلاء. توجه الحسين إلى جهة البادية وظل يتجول حتى نزل في كربلاء. هنالك نصب مخيمة، بينما أحاط به أعداؤه ومنعوا موارد الماء عنه. وما تزال تفصيلات تلك الوقائع واضحة جلية في أفكار الناس إلى يومنا هذا، كما كانت قبل 1257 عاما. وليس من الممكن لمن يزور هذه المدن المقدسة أن يستفيد كثيرا من زيارته ما لم يقف على شيء من هذه القصة، لأن مأساة الحسين تتغلغل في كل شيء حتى تصل إلى الأسس، وهي من القصص القليلة التي لا أستطيع قراءتها قط من دون أن ينتابني البكاء. الكاتبة الأمريكية فريا ستارك.

على مقربة من مدينة كربلاء، حاصرها راتقة يزيد بن معاوية وجنده الحسين بن علي ومنعوا عنه الماء ثم أجهزوا عليه. إنها أفجع مآسي الإسلام طرا. جاء الحسين إلى العراق عبر الصحراء ومعه منظومة زاهرة من أهل البيت وبعض مناصريه، وكان أعداء الحسين عليه السلام كثر، فقطعوا عليه وعلى مناصريه مورد الماء، واستشهد الحسين عليه السلام ومن معه في مشهد كربلاء، وأصبح منذ ذلك اليوم مبكى القوم وموطن الذكرى المؤلمة، كما غدت تربته مقدسة. الباحثة الإنجليزية A.S. ستيفنز.

أخذ الحسين على عاتقه مصير الروح الإسلامية وقتل في سبيل العدل بكربلاء. المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون.

0: الكائنات السبب التكوين يا عقل الحياة وروح بهجة طافة سيد الكائنات وحيدري بزودة وحميته والصالح
1: هلا
0: كربلاء سر الفا اول هلا على الحسن هالليله يا الله على الحسن ليله ما فجوع الود يودع اهله هلا ابويا هيود هو باهل امره على الحسن هالليله يا ابويا على الحسن هلا يود هو بالم من جمع كل هالبيتين

لخادم الحسين الحاج حامد جبر الكربلائي. الأخو صعب يتفارق بالأخ أصله.

من القمر ياخذ ضوى يوم الشدد سيف ولوى ما إلى سندان غيره أخ أخ حرفين وتضم معنى كبير يعني راح الغالي والضلع القصير

0: الغالي والضلع القصير والجزل أملاك صيته وصل حسين هلا هلا كربلا ويل صيح على الحسن هالليلة على حسن ليل يودع أهله هلا أبويا يودع نجمع كل هالبيت
1: نجمع كل هالبيت
0: هلا هلا.

0: أنا كبد وأنت نحرك، وكربلاء أعظم مصيبة، وأدري خويا بعظم صبرك. مش مدريك سيدي، وصفت لأمي فاطمة يومك يا ابن حامي الحمى، من كل كتر تنزف دمى، وحيد ما واحد ينصرك. نعشي لو ينصاب انت مصيبتك، سهم المثلث يقطع كبدتك. نعشي لو ينصاب انت مصيبتك، سهم المثلث يقطع كبدتك. كون يومي وياك ريتك،
1: وصل حسين وصيتك
0: كربلس صيع الحسن هالليلة، يا الله على حسن يودع أهله، يا الله على الحسن هالليلة، هلا أبويا على

جمع كله البيته وصل حسين بوصيت كربلاء عافيه ايه ولا خويا بين اهلي وعمامي وراسي متوسد بحجرك. الحسن يقول لها عليك اريد انصب عزيه وابكي لمصابك وخبرك من تظل وحيد زينب تجدم بعبرتها مهرك وسط الجيوش بحيرتك هل من مناصر صرختك ما واحد يرد لهفتك موسد قومك بكترك والحجر لو صاب راسك يا حسين يعني زينب كتفة ومنها الهدير والحجر لو صاب راسك يا حسين يعني زينب كتفة ومنها الهدير وللشمر تصبح سبيتة كربلاء.

تظل وسط جيوش مية. وحدك أبا عبد الله هذا اللي يطعنك برمحة ويشتم الزهرة الزكية، وذاك اللي يصوب رقبتك والثاني يطبر هامتك، وعينك تظل لعيلتك شابحة.

0: غاب الهضمكم صاب وسليته خلاص كربلاء كربلاء على الحسن هالليلة يا على مجتبى يودع أهله هلا أبويا الحسن الجمع كلها البيت وصل حسين بوصيته كربلاء
1: عنده حاجة أبوي قالوا في الحسين.

لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تاريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي ويليام لوفتس.

لحسن حبي أنا بنبضة فاطمة شفنا دربة بعين حماي الحمة اسمه ثورة بينا ظلت قائمة اسمه

لحسن غيرة شرف تدرك كل جبين، لحسن مثل حسين ذل الظالمي، لحسن صوته يا حبيبي يا حسين، لحسن صوته.

أصبح اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي، وهو العاشر من محرم، يوم حداد ونواح عند المسلمين. ففي مثل هذا اليوم من كل عام تمثل مأساة النضال الباسل والحدث المفجع الذي وقع للإمام الشهيد، وغدت كربلاء من الأماكن المقدسة في العالم، وأصبح يوم كربلاء وثأر الحسين صيحة الاستنفار في مناهضة الظلم. المستشرق الأمريكي فيليب هيري.

تصيح يا حسين بجنازة المسموم ري يا ضوى العين شالوا الجنازة والوداعة صيح يا حسين شالوا الجنازة والوداعة

0: ساعتك الله يا حسن ويلي ويلي على المسموم ويلي على المهموم
1: صيح
0: سكنة بجنازة حلو الأطباع
1: بارك الله فيك عزو عزو للمهدي
0: ريض

عرج بتابوت علمك شورة الأرض ايه ريض يا ابو سكنة بجنازك حلو الاطباع ريض يا ابو سكنة بجنازك حلو الاطباع عرج بتابوت علمك شورة الأرض

0: شوف يا خويا ذابتك طب النساوين وقف يا خويا ذابتك طب النساوين ويلي على المسموم ويلي على
1: صيح صيح
0: ويلي على
1: سمعني صوتك
0: ويلي على
1: بعد بعد
0: ويلي على
1: خدمتك
0: ويلي على الشاعر المرحوم اللي عطيه الجمري.

0: وقف يا خويا دعمتك والنساء ويلي ويلي على المهموم.
1: ما اسمع صوتك ما شاء الله.
0: ايه حرج على قبر البتول نعش بنها يا الله. حرج على قبر البتول نعش بنها. قبر يا خويا لا تحفر بعيد عنها. الله. قبر يا خويا لا تحفر بعيد عنها. جفنا بكترها بالكتي خوين حزنها. جفنا بكترها بالكتي خوين حزنها.

هادية ولي ولي على ولي على بارك الله فيك عزو عزو للحجة يحشي ولي على ريض يا خويا بهالنعش قلبي تريض

الشهيد حسين عبراته يهلها. اي والله مثلك. ظل الشهيد حسين عبراته يهلها. شوف العزيزة وقلبه صدع لجلها. شوف العزيزة وقلبه صدع لجلها. صاح اطرحوا جنازة عزيز عند اهلها. صاح اطرحوا جنازة

قلت على نعش الحري دايم الصياح ومن اخوته بكثر البواج غابت ارواياح كل من طلع من منزل فوق النعش طاح كل من طلع من منزل فوق النعش طاح وحسين يتلهف ويصفي راح الدين وحسين يتلهف

إن مأساة مصرع الحسين بن علي تشكل أساساً لآلاف المسرحيات الفاجعة. العالم الإنثروبولوجي الأمريكي كارلتون كان

وفاتنا عشق وفت للدار ولدي لاج يا عشيرة تقول

تحكي لما تدري في ولا ولا لذرية الزهراء الشاعر السيد عبد الخالق المحنة

تاريخته انا ادري بالاخو يتنطر يخته تيهت لكن دمع امك تبعته تيهت لكن دمع امك تبعته لا تقلي شلون دم امك عرفته.

شلون دم دمع من ذبيح ابنه لازم ينجرح جفنه دمع من ذبيح ابنه لازم ينجرح جفنه

0: سمع يحمل جمرة الصفعة صوت بكربلة سمع ولا وزينب وجهت الشمعة زينب وجهت
1: الشمعة
0: صيح زينب.

0: خادم خادم.
1: أنا جيت القبرك بروح الكئيبة.

غريب فدوى صوتك حسيني يا غريب الدار جد قبرك المهدوم ضاعف.

0: خويا شيعتك
1: ولا

0: كمل.
1: صوت بكربلة
0: بعد
1: لما تدري فيه
0: ما شاء الله.

تدري بيها بالبواكي مو بخيل، تدري بيها بالبواكي مو بخيل، دمعي من فراق اخوتك شحنة سيل.

عاري وما حدي ولا هو زينب.

0: الله لا يرحم جميع ناصبه.
1: بعد بعد أعد أعد
0: الله لا
1: سوى

والباقي يصير مثل غاضري. صار الجعفري يحكي.

بكربلة سمعه ظلت بالقلب صدعه صوت بكربلة سمعه ويلا زينب وجهت الشمعه

من وحيدة ظلت رقية يا ابو محمد وحيدة ظلت رقية

ننتظر مهدينا وطلعك أجري ما تصفى أبد إلا على إيده أجري ما تصفى أبد إلا قوة ترحموها أجري ما تصفى أبد إلا على إيده ينت رايت ترفرف يوصل قبرك ويهتف ينت رايت ترفرف

صوت بكربلة سمع حان الطاعة الطنعة ويل زينب وجهت الشمعة زينب وجهت الشمعة

حياتي الهدمت هاي المقابر تنبني الواجب ذهب تنهدم هذا العجب هالعجايب بالمصايب روح دق

الكتب المؤلفة في مقتل الحسين تعبر عن عواطف وانفعالات طالما خبرتها بنفس العنف أجيال من الناس قبل ذلك وبقرون عديدة. إن واقعة كربلاء ذات أهمية كونية، فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين، ذلك الرجل النبيل الشجاع في المسلمين، تأثيراً لم تبلغه أي شخصية مسلمة أخرى. المستشرق الأمريكي غوستاف غرونيوم.

لكن بعد ما شايف نوعه شوف الحسين مهشي مضلوعه شوف الحسين مهشي مضلوعه من كل جهه شوف العدو تحوفه صاح الحسن صاح الحسن

مفجوعة زينب بيا مفجوعة ضبها مفجوعة زينب بيا مفجوعة يمكن بعد ما شايف اللوعة يمكن بعد ما شايف اللوعة شوف الحسين مهش مطلوعة من كل جهة سيوف العدو تحوفه من كل جهة سيوف العدو صاح صاح الحسن

مخيم هيشب باكر مخيم هيشب ناره يقدم قمره يمينا ويساره يقدم قمره الكافل لجل هيضحي بجفوفه الكافل لجل صاح صاح الحسن ودموعه من

عاش يتحذب يا يوم زينب مرها ما تنحب ساعد قلبها العاش يتحذب يا يوم زينب مرها ما تنحب باكر خدرها وصفه يتسلب باكر خدرها مسبي زينب تدخل الكوفة مسبي زينب تدخل صح الحسن الزمان يريد بيها يدور والفاقدة تعيش بجنح مكسور وين الزمان يريد بيها يدور والفاقدة تعيش بجنح مكسور مرة كبد مرة تشوف نحور مرة كبد مرة تشوف نحور حق الدمع ما تقدر تحوفه حق الدمع ما تقدر صح صح الحسن هدى

حقها الدمع هو اللي يسليها، حقها الدمع هو اللي يسليها، باكر تشاهد روسها عليها، باكر تشاهد روسها.

الله صاح الحسن ودموعه مذروفة صاح الحسن ودموعه مذروفة شيلوا الطشت لا زينب تشوفه شيلوا الطشت لا زينب الله صاح الحسن

نشبت معركة كربلاء التي قتل فيها الحسين بن علي، وخلفت وراءها فتنة عميقة الأثر، وعرضت الأسرة الأموية في مظهر سيء، ولم يكن هنالك ما يستطيع أن يحجب آثار السخط العميق في نفوس القسم الأعظم من المسلمين على السلالة الأموية والشك في شرعيتها. العالم الإيطالي ألدو ميلي.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

صلت برحلك بأبي أنت وأمي ونفسي يا أبا عبد الله. لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع أهل

ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. أشهد أن

طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت بها، وطهر حرمك، أشهد أنك قد أمرت بالقسط والعدل، ودعوت إليهما، وأنك صادق صديق، صدقت فيما دعوت إليه، وأنك ثار الله في الأرض، وأشهد أنك قد بلغت عن الله وعن جدك رسول الله وعن نبيك أمير المؤمنين وعن أخيك الحسن، ونصحت وجاهدت في سبيل الله وعبدته مخلصا حتى

محمد، وصل على الحسين المظلوم الشهيد الرشيد، قتيل العبرات وأسير الكربات، صلاة نامية زاكية مباركة، يصعد أولها ولا ينفد آخرها. أفضل ما صليت

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، من أساليب القرآن الكريم أن يطرح بعض المفاهيم بصورة غير مباشرة، وأحيانا يطرحها بصورة مباشرة. أكو عندنا الآن مفهوم البنوة. مفهوم البنوة يعني إحنا عادة نقول أن فلان ابن فلان، مثلا فلان ابن فلان إذا تولد من، إذا كان متولد من عنده نعتبره ابنه. يعني بتعبير آخر أن العلاقة الدموية تحدد عندنا معنى البنوة، أن فلان ابن فلان لأنه متحدر من صلبه. القرآن الكريم من أهدافه التي ربى عليها المجتمع الإسلامي، من تلك الأهداف يريد أن يركز أن البنوة بالفكر هي البنوة الأساسية. يعني بتعبير آخر أن ما ينفي اللي يتحدر من صلبك مو ما يعتبره ابنك، يعتبره ابنك، لكن في أدنى مراتب البنوة. والبنوة الحقيقية هي الاتحاد في المبادئ والأفكار والآراء وإلى آخره، يعني أن يكون امتدادك ابنك، أن يكون امتدادك في الصالحات، امتدادك فيما أراد الله عز وجل أن يكون به الولد امتدادا لأبيه. هذا المعنى هو اللي يؤكد عليه الحديث النبوي الشريف: كل بني أم ينتمون إلى عصبتهم وآبائهم إلا بني فاطمة فأنا أبوهم. كأنه شو المراد من البنوة؟ طبعا احنا نعرف بالضرورة أن الحسن والحسين سلام الله عليهما أبناء الإمام علي عليه السلام. طيب، وإذا كان كذلك النبي يعني ما يريد في بنوتهم، وإنما يريد أن يقول امتدادي الطبيعي حملت فكري، حملت رسالتي، نعم هؤلاء يعني أولاد فاطمة حملت رسالتي. هذا المعنى التربوي معنى يفتح لنا أفقا كبيرا في واقع الأمر في التعامل بين الأفراد الذين يرتبطون دمويا. يعني أنت قد تشوف أخو إلك يعيش وياك في بيت واحد، متحدر من صلب واحد معك، ولده بطن واحد معك، يختلف معك في المبدأ، في العقيدة، في الرأي، في الاتجاه. مو كل عقيدة أيضا إحنا نحرص على أن يكون الإنسان بها امتداد لإنسان آخر، وإنما العقيدة التي ارتضاها الله عز وجل لنا. كأن رسالة الإسلام قدمت للإنسانية ثمرة من الثمار، وأرادت من الناس أن يعتبروا هذه الثمرة هي محور الحياة، وهذه الثمرة هي عبارة عن مبادئ السماء. مبادئ السماء إذا واحد صار بيها امتداد للآخر، هذا معنى البنوة الحقيقية. أتخطر أقرب لك المعنى. الإسكندر ذو القرنين كان أستاذ أرسطاطاليس. هذا الرجل إذا دخل عليه أستاذه يقوم له ويحترم احترام لا حدود له، وإذا دخل عليه أبوه يحترم أبوه، لكن احترام أقل بمراتب ومراتب من احترامه لأستاذه. قالوا له أنت عندك الظاهرة تلفت النظر، جاي تحترم هذا أستاذك أكثر ما تحترم أبوك. قال أبوي أخرجني إلى كون الفساد،
شو يعني معنى أخرجني إلى كون الفساد؟ يعني يقول هذا كل ما عنده وظيفته كانت وظيفة مو أكثر من إشباع لذته، وبعد ذلك أنا تكونت، ولما تكونت هذا طلعني جسد، كل ما عنده أنتجني جسد، وهذا الجسد يؤول للفساد، يؤول للانحلال، لأن هذا الجسد اللي أخرجني، الجسد الذي أخرجني جسدا مثله نفس الجسد، هذا آيل إلى الفساد، طبيعي آيل إلى الفساد في الحياة، آيل إلى الفساد، تلقى خلال فترة قصيرة من العمر تذبل قواه، تنحني قامته المعتدلة، يتجعد وجهه الجميل، بعد ذلك إذا نقل إلى القبر ادخل إلى بعد يومين شوف الجسد شنو هو. تلاحظ الصورة اللي يرسمها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: فلو مثلتهم لعقلك أو كشف عنهم محجوب الغطاء لك لرأيتهم وقد ارتشخت أسماعهم بالهوام فاشتكت، واكتحلت أبصارهم بالتراب فخسفت، وتقطعت الألسن في الأفواه بعد ذلاقتها، وهمدت القلوب بالصدور بعد يقظتها، وعاث في كل جارحة منهم جديد بلم شمجها وسهل طرق الآفة إليها. لاحظ هذا الكيان، هذا الكيان اللي يعبر عنه الشريف الرضي، يقول: وجه كوجه البرق غاب وميضه، صدر كصدر العظم فل مضاؤه، حكم البلا فيه، فلو نظرت له أعداؤه لرثت له أعداؤه. هذا كون فساد الواقع، يقولهم أبي أخرجني إلى كون الفساد، لكن أستاذي أخرجني إلى كون النور، يعني بناني ألق، بناني فكرة، بناني أنشأني وصنعني فكرا وعلما وهديا وخلقا، هذا هو أبي الحقيقي. والواقع هي هذه الأبوة، ما في شك، الأبوة الحقيقية هذه هي. وهذا معنى الحديث النبوي الشريف: يا علي، أنا وأنت أبوى هذه الأمة، لأن حمل مشعل الهداية والنور والعطاء الفكري إلى الأجيال، هذه هي البنوة الواقعية. طيب، إذا عرفنا هذا نعود إلى الآية الكريمة. ما في شك أن الله تبارك وتعالى لا يريد أن ينفي بنوة ابن نوح من أبيه، يعني بالمعنى الدموي أو بمعنى العلاقة الجسدية، لكنه نفاه عنه مبدأ وامتدادا، يقول له: هذا ما حمل رسالتك ولا أهدافك ولا حمل أخلاقك ولا قيمك. طيب، انطلاقا من هنا، فالحسنان إذن أخذ الولادة بالمعنيين، الولادة بالمعنى الدموي لأن تحدر منه، والولادة بالمعنى الثاني اللي هو المعنوي اللي يعتبر فيه الحسن والحسين صلوات الله عليهما الامتداد الطبيعي لرسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحرص على تسمية الحسنين بأنهما ولداي، قاما أو قعدا، بأنهما أبنائي، وسيمر علينا هذا المعنى إن شاء الله خلال البحث ونحن بصدد سيرة الإمام الحسن سلام الله عليه. الإمام الحسن ولد في السنة الثالثة للهجرة في النصف من شهر رمضان، وهو أول وليد جمع بين طرفي النبوة والإمامة، يعني أول وليد للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه من زوجته فاطمة صلوات الله عليها. ولما ولد جاء به إلى النبي، على العادة، عادة المسلمين كانوا إذا ولد لهم ولد لا يستبدون بتسميته ويريدون تبريكه من قبل الرسول. جاءت به الزهراء سلام الله عليها تحمله لرسول الله، فتأمل في وجهه وحنكه بريقه
وسماه حسنا وعق عنه بكبشين أملحين وقال هذا ولدي، أحب الله من أحبه وأبغض من أبغضه. هسه المؤرخين يقولون وأرضعته أم الفضل بلبن قثم. قثم ابن العباس، أخو عبد الله ابن العباس. الرواية ما أعرف، يعني كلما حاولت أن أهتدي إلى الأيديولوجي الكامن وراها، شنو الهدف، شنو من وراء هذا، ما يعني في الواقع ما انتهيت إلى شيء، لأنه الحقائق التاريخية تبعد أن يكون رضع من لبن أم الفضل. ليش؟ أولا قثم أكبر من الإمام الحسن سلام الله عليه سنا، كثير أكبر من عنده، كيف يمكن أن يقال رضع معه؟ هذه واحدة. ثانيا العباس ابن عبد المطلب أكو رأيين، رأي أنه ما هاجر إلى المدينة نهائيا، ورأي أنه هاجر في السنة الثامنة للهجرة وكان بمكة وزوجته معه. والذي قوي أنه لم يهاجر المحاورة اللي جرت بين الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه وبين هارون الرشيد. هارون الرشيد أرسل خلف الإمام تقريبا عطل شهر كامل في بغداد، كان يجي يطلب أن يدخل، يقولوا له خليفة طلبك لكن انشغل عنك، روح بكرة تعال. على هذا المعنى شهر كامل، من بعد الشهر دخل الإمام سلام الله عليه، شال الرشيد رأسه إليه، قال له يا موسى خليفتان في الأرض يجبى لهما الخراج ويطيعهما الناس، أنت خليفة يجبى لك الخراج ويطيعك الناس وأنا خليفة. قال للإمام إني أعيدك بالله أن تبوء بإثمي وإثمك، ما زلنا أهل هذا البيت مكذوب علينا من الصدر الأول. قال له هذا المعنى، أنا ما دعوت، ما دعوت إلى خلافة يوما أبدا. وبالفعل هذا مو من خلق أهل البيت، أو بالأحرى ما يعني ما فرد شيء يحظى باهتمامهم، لأنه ما كانوا يرون بالحكم أن الحكم مكسب وإنما هو مسؤولية، وقد يأتي هذا المعنى إن شاء الله خلال الأيام الآتية. المهم قال للإمام أنا ما دعوت، أعيذك بالله أن تبوء بإثمي وإثمك. قال له زين، أنا عندي أسئلة أحب أن أسألك بها. قال سل. قال له بشرط. قال ما هو؟ قال أن تترك التقية التي عرفتم بها معاشر بني فاطمة. الحقيقة هاي النقطة، يعني مسألة التقية، غريب، يعني أنا ما أعرف ليش ألقيت على عاتق الشيعة، والمفروض أن كل المذاهب الإسلامية تقول بها بالإجماع، ما أكو مذهب من المذاهب الإسلامية لا يذهب إليها، لكن اللي راجع تاريخ الشيعة يرى أنهم تعرضوا للاضطهاد أكثر من غيرهم، فكانت في بعض التطبيقات حالات تطبيقية أكثر. وما أشك أنا أن بعض الروايات اللي دائما تحمل على صار إشراف أكو بيها في حملها على التقية، وهذا المعنى إلى وقت إن شاء الله لمناقشته أكثر، وإلا بصورة عامة يعني ما أكو مذهب من المذاهب الإسلامية لا يقول، وبيوسع أي واحد أن يرجع إلى قوله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. شوف في تفسير هذه الآية، شوف في تفسير قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ارجع إلى كتب تفاسير المسلمين بصورة عامة، كلها تنص على تشريع التقية، وأحيانا بعض المذاهب يوجب الأخذ بها في حالات معينة. زين، فالمسألة إذن يبدو من الأول مركز عليها، أي يقول له هارون الرشيد بشرط أن تترك التقية. قال للإمام إذا أمنتني، أنا أتحاور وياك بوضوح، إذا صار البناء أنت تستعمل وياي سيفك، لا طبعا أنا أضطر، الله عز وجل أمرني بحفظ نفسي
وبصيانة دمي. إذا تتفاهم وياه يعني تفاهم، أتفاهم وياك بوضوح. أما إذا لا تستعمل القوة شيء آخر. قال لا أنا أعدك، وما وفى، سنرى خلال البحث أن ما وفى. قال لا اخبرني لما ادعيتم أنكم أبناء رسول الله، نعم، وأنتم أبناء علي ابن أبي طالب. النقطة موضع الشاهد. قال للإمام سلام الله عليه أنا أسألك سؤال. قال بلى. قال لو بعث رسول الله حيا وخطب منك ابنتك أتزوجه؟ قال أي والله وأفتخر على العرب والعجم. قال إذا كان خطب مني أنا هل يسعني أن أزوجه؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لأنك داخل في صلبه من ناحية ابنته فاطمة. قال خلاص كفيتني الجواب، ما في حاجة. إذن لما تعرف أنا داخل في صلبه، أنا ابنه، وما يسع الرجل أن يأخذ بنته لأن البنت وإن نزلت محرمة على أبيها، إذن أنا ابنه. قال زين لما ادعيتم أنكم ورثتم رسول الله من دوننا؟ والمفروض أن العم يحجب ابن العم. يعني قال أن الرسول لما توفي صلى الله عليه وآله كان عم العباس حي، وأبوكم أبو طالب كان متوفى، والمفروض أن أنتوا أبناء عم، والعم رتبة مقدمة على ابن العم، لازم إحنا اللي نرث مو أنتوا. قال الإمام هذا الكلام كله يجي على نظرية العصبة. يعني هذا الكلام ما يرد عندنا، أنت مو تروي. قال مو جدك عبد الله بن عباس يروي قول النبي صلى الله عليه وآله علي أقضاكم بعدي؟ قال بلى. قال شنو معنى أقضاكم؟ قال يعني أعلمكم بالحلال والحرام. قال هذا رأي علي بن أبي طالب، أنه رأي ورأي أهل البيت أنه لا إرث لأحد مع وجود الولد الصلبي إلا للأبوين إن وجد، يعني الطبقة الأولى الأولاد والآباء. زين هذول إذا وجدوا لا ما يشركهم واحد بالإرث، إذا ولد أكو صلبي بس للأبوين لكل منهم السدس والباقي للولد. والنبي لما توفي ابنته فاطمة موجودة، الولد عم من أن يكون ذكر أو أنثى، وبنت فاطمة موجودة، وإحنا ورثنا رسول الله عن هذا الطريق. بعدين أكو شيء آخر. قال له ما هو؟ قال له حتى لو بناء على نظريتكم، نظرية العصر.

المسألة؟ قال: لا. قال: والله لئن خرجت من فمك ليفارقن رأسك بدنك. هاي لغة، يعني لغة القوة. ويقول له: ليش أنت ما تجاوبني بصراحة؟ طيب أنت إذا كان هكذا كيف يجيبك بصراحة؟ ودعوى القوي كدعوى السباع، من الناب والظفر برهانها. فأعود للآية الكريمة. إذن الإمام الحسن صلوات الله عليه عندما ولد ارتضع، نعم، من أمه سلام الله عليها، وممكن أن تكون أشرك في مرضعة أخرى، زين، لكن كون رضع بلبن قثم، أول الكلام للسببين اللذين ذكرتهما لك، زين. ترعرع الإمام الحسن سلام الله عليه في حجر جده رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الفترة التي عاشها معه 7 سنوات، 7 سنوات. والغريب هنا اللي يلفت النظر، وهو المعنى اللي يحتج به المأمون على العلماء، الغريب أن النبي صلى الله عليه وآله بايع الحسنين، لما بايعه المسلمون طلب البيعة من المسلمين بايع الحسنين، وكان عمر أحدهما 7 سنوات والآخر 6 سنوات. المفروض البيعة عقد من العقود، وإحنا نعرف أن العقد ما يتم إلا بين بالغين، ما يمكن العقد ما ينعقد إلا اللي ينشرط من شروط العقد البلوغ، زين، مسألة حكم وضعي، هذا مو تكليفي. عقد فاسد أصلا ما ينعقد نهائيا. فإذا كان كذلك، إيش معنى رسول الله صلى الله عليه وآله بايع الحسنين؟ كيف بايعهما؟ نبه لي، يعني الواقع هالمسألة هذه كان ذهن المأمون ذهن حاد، يعني متنبه إلى هالجانب. قالهم: أنتم ما جيت تعللوا لي ليش رسول الله قبل البيعة من الحسن والحسين بايعهما وهما طفلان؟ من هنا استدل على أن مسألة الصغر والكبر بالنسبة لهما، نعم، لا تعد لا تعتبر، يعني بتعبير آخر أن الله عز وجل من ناحية الإدراك وهبهم الكمال من هذه الناحية، وهبهم الكمال من الناحية الإدراكية. وأعتقد هذا المحنى بقليل من التأمل نقدر نهتدي إليه. وإلا أرجوك، يعني سؤال، إحنا نسأل هذا التاريخ بين أيدينا، ما عندنا مؤرخ يقول أن هؤلاء الاثنى عشر، نعم، ما عندنا مؤرخ يقول أن هؤلاء درسوا على مدرس، هذا بين أيدينا فقط، ابتداء من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وانتهاء بصاحب الأمر صلوات الله عليه، زين. إذن من أين، يعني المفروض إحنا طرق التحصيل عندنا، إذا طرق اعتيادية يعني طرق تلقينية، يقعد التلميذ أمام الأستاذ ويأخذ من أين. هؤلاء كانوا يستفتون، الإمام الجواد يستفتى بآلاف المسائل في مجلس فيجيب عليها، من أين، كيف، يعني كيف، شنو هي الوسيلة؟ وهذا التاريخ بين أيدينا. وإذا بدنا نقتصر على تاريخ الشيعة، قد يقول أنا واحد لون من ألوان المبالغة عندكم، لا، هذا بين أيدينا تاريخ المسلمين، وتاريخ هو مأمون، ما يمكن أن يتطرق إليه عامل من عوامل التضعضع، لا، لأنه تاريخ ناهض، وجاي يتناول من لا يعتقد بإمامته، جاي يتناول كرجل عادي. من أين؟ وإن كان ترى إذا ترجع إلى بعض المفارقات الموجودة عندنا، يعني البعض قد يعطي غير أهل البيت ما لا يعطي أهل البيت، ما يعنينا هذا، بس أريد أقول أن هذا المعنى يجرنا إلى الاعتراف بأن صغر السن وكبر السن بالنسبة إلى هؤلاء لا يعتبر شيء. وإلا شنو معنى أن الرسول صلى الله عليه وآله يبايعهما وهما طفلان؟ المهم، عاش مع النبي صلى الله عليه وآله 7 سنوات مع جده رسول الله، ثم انتقل بعد ذلك للحياة مع أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن حياته كلها في حياة الرسول ما كان يعبر، ما يسمي أمير المؤمنين بأبيه، يعبر عن النبي أباه، نعم، يسمي رسول الله يا أبا. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله
ذاك بعد ذلك انتقل الحسنان إلى حجر أمير المؤمنين، وإلا كان يحتضنهما حجر النبي صلى الله عليه وآله. في قل البوصيري: وبريحانتين طيبهما منك الذي أنتجت به الزهراء كنت تؤويهما إليك، كما تؤوي من الخط نقطتيها الياء. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحرص على ظنهما إليه. يقول أسامة بن زيد: طرقت رسول الله صلى الله عليه وآله ليلا وأنا عندي مسألة نصف الليل، خرج إلي مشتمل على شيء، شفته مو مرتاح في موقفه، قلت روحي فداك يا رسول الله، أنا ملاحظك أنت وقفتك مو براحة، ما الخبر؟ قال لي: لا شيء. كشف الرداء، نظرت إلى حسن على جانبه الأيمن وحسين على جانبه الأيسر، قال: هذان ولداي، هذان ريحانتاي من الدنيا، يأبى أن يفارقهما حتى في حالة استقراره أو راحته. جن ترعرع الحسنان سلام الله عليهما من بعد جدهما رسول الله في حجر أمير المؤمنين، ويبدو أنه بمجرد أن نشأ شوية اشتد ساعدهما زجهم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وين زجهم؟ في لهوات الحرب، كأنه أراد أن لا يترك قناة من القنوات المشرفة إلا ويضعهما بتلك القناة، والجهاد من خير ما يتقرب به الإنسان إلى الله، فلذلك كان إذا نزل إلى الحرب يصيح: املكوا عني هذين الغلامين لئلا ينقطع بهما نسل رسول الله. وهنا تبرز عندنا حقيقة، حقيقة انتهاء الإمام الحسن سلام الله عليه إلى الصلح. ليش صالح؟ لأن البعض قد يغمز من طرف بعيد أو من مكان بعيد، قد يغمز بأن المسألة تتعلق بحب الحياة، أنه كان يحب الحياة مثلا، ما يريد يعرض نفسه إلى مثلا حرب أو إلى قتل أو قتال. زين، بوسعنا أن نسأل، أن نستفسر، أن هذين الغلامين متى امتنع عن أي حرب من الحروب؟ امتنع في واقع الأمر، يعني كان الحسن والحسين صلوات الله عليهما يلقيان يعني لا تخلو منهما ساحة من ساحات الحرب في عهد أبيهما أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومن بعد عهد أبيهما أمير المؤمنين. زين، يعني واقع الأمر أن من بعد من قبل عهد أمير المؤمنين كان في الفتوح، يعني فتح إفريقيا، فتح إصفهان، فتح طبرستان، بين أيدينا تاريخ المسلمين، اشترك به الإمام الحسن سلام الله عليه وكان يأخذ موقع قيادي. من بعد ذلك حروب أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه اشترك بها. زين، المسألة إذن ما كانت أكو مسألة خوف أو حب للحياة إطلاقا، ولا العامل الثاني اللي قد يتصور البعض أن الإمام الحسن من أجله صالح، عامل الأموال. الإمام الحسن سلام الله عليه كان يخرج من أمواله كلها لله 3 مرات، ويشاطر الله بأمواله 2، ومن حكم المأثورة: إذا جاءك أحد بحاجة فلا ترده إلا بها، أو فلا ترده إلا بها أو بميسور من القول. كان يأبى أن يعود عنه من سأله إلا أن يأخذ ما طلب، بل أكثر من هذا، هو كان يبدأ بالعطاء قبل أن يسأل. هذا الدستور اللي وضع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في أدبياته: الجود ما كان ابتداء، فأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. يقول الجود مو أن يجيك واحد يقول لك أعطيني وتعطيه، إذا قال لك أعطيني وتعطيه هذا حياء وتذمم عن مسألة، يعني باعك ماء وجهه واشتريت منه ماء وجهه. الجود أن تعطي قبل أن تسأل،
المعنى الذي أخذه محمود الوراق، قال: ولقد دعوت ندى الكرام فلم يجب، فلا أشكرن ندى أجاب وما دعي. ومن العجائب، والعجائب جمة، شكر بطيء عن ندى متشرعي. فكان الإمام سلام الله عليه لا بدوافع أموال ولا بدوافع حرص على الحياة، ولكنه صالح لأنه آمن بعقم المناجزة في تلك الفترة، آمن بأن القتال ما راح يحقق شيء في تلك الفترة. لأنه سؤال آخر أسألك أنا، هذول اللي يحلولهم أن يقعدون وينظرون بمنظار العصر اللي يعيشوه، يعني ما أكو عندنا عملية الاستبطان كما يعبروا عنها، عملية الانتروسبكشن كما يسموها، يعني أنت لما تريد تأرخ لعصر البس ذاك العصر قيمه وتقاليده وأهدافه وأوضاعه ونبضاته والحادثة حطها في إطارها، لا تدرس حادثة ما قبل 1000 سنة بمقياس بعد 1000 سنة. وأي فرق؟ أكو كثير فرق بين هاي الحادثة وذيك الحادثة. فخلي نرجع زين، أنت اللي تقول أن ليش ما قاتل الإمام الحسن والحسين قاتل، سؤال أسألك أنا، إيش كثر فرق أكو بين ثورة الحسن سلام الله، بين صلح الحسن سلام الله عليه وبين ثورة الحسين؟ بين صلح الحسن وثورة الحسين 10 سنوات مو أكثر. خلي أبين لك الفوارق شنو. فوارق في عهد الإمام الحسن كان معاوية، ومعاوية عليه شبهة خلافة، معاوية رشح الخليفة الثاني، أضفى عليه اعتبار الطاقيمة، كان يعتبر خليفة. نعم، معاوية عليه شبهة كاتب الوحي. اثنين، معاوية عليه ظروف قتال الروم، كان الروم آنذاك محشدين على الحدود، والحدود الإسلامية معرضة لأن يعتدى عليها. معاوية عنده أشياء وأشياء، كلها اجتمعت هاي، واضطر الإمام الحسن سلام الله عليه لإيمان بالعقم، وأكو إلى كتاب صريح بأنه أنا أخشى أن يؤخذ بعنقي فيسلم إلى معاوية، لأن عارف إيش أكو بالساحة. ومن بعد هذا ب10 سنوات طلع الحسين، أولا طلع في عهد يزيد. إذا كان معاوية عليه شبهة كاتب الوحي، يزيد يصعد على المنبر يقول: أقول لصحب ضمت الكأس شملهم، وداعي صبابات الهوى يترنموا، خذوا بنصيب من نعيم ولذة، فكل وإن طال المدى يتصرموا. زين، معاوية إذا كان يجيب منبر النبي من المدينة يريد يحطه بالشام ويضعه أمام أنظار الناس عبارة عن قطعة في أيام رسول الله عليها مزاج العهد النبوي، نعم، إذا عد هاللون من المظاهر، مظاهر يزيد أن يركب له قرد ويسابق به الخيول ويخرج ترنحه الخمرة. زين، ذن كلهن موجودات، يزيد يزيد يزيد إلى آخره. يزيد نشأ في جو مسيحي، نشأ في جو أخوال بني كلب، ورجل كان حتى المستشارين مال مسيحيين، نعم، سرجون ونظائر سرجون، زين، هذول كانوا مستشارين. كل هذه اجتمعت وطلع الحسين، والآلام متراكمة والمشاكل والاعتداء على الناس، ايش كثر لحقوا الحسين؟ كم واحد لحقوه طلعوا يا للقتال؟ 70 واحد. نبه لي. إذن هذا اللي يقعد يقول ليش ما طلع ما ثار الإمام الحسن؟ زين، من ثار الحسين أنتوا طلعتوا يا؟ لا، مو بس ما طلعتوا يا، خلص من ألسنتكم؟ لا والله ما خلص من ألسنتكم. نعم، إلى الآن أكو أقلام تمر بالحسين قتل بشيء في جده. نعم، ليش ألقى بنفسه بالتهلكة؟ ليش ليش ليش؟ أنت تعلم الإمام تكليفة؟ تعلم سيد شباب أهل الجنة تكليفة الشرعي شنو هو؟ والله أنا ودي يجون لهنا، تفضلوا هنا مجال، تعالوا لي هنا، هذا فراغ، تفضل شرفوا هنا، تعالوا هنا حتى ليجي هناك يجي.
عجل اللهم فرج وليك القائم. تعال لي هناك، تعال شوي لينا تحرك.

أنا ما أريد أقول يعني أن الجيل اللي عاصر الحسين سلام الله عليه ما كان يحمل شجاعة، لا لا لا، أنا أكد لك الإنسان ما يولد من بطن أمه شجاع، أي واحد ما يمكن أن ينولد شجاع أو جبان، لكن ينوضع بظروف تربيه تربية شجاعة، إذا تربى تربية واستشعر الحمية، إذا استشعر الحمية مو يكفي أن يستشعر معرفة الحق والباطل. أرجوك الجماعة اللي عاصروا الحسين كان يقول الفرزدق ذول قلوبهم معك وسيوفهم عليك، شنو الثمرة العملية من قلوبهم معك؟ شرد أنا من قلب معك، انطيني سيف ينزل يقاتل، انطيني رقم نبالي شوية زين. لا تقع، أنا والله مؤمن بأن هذا مو خوش آدمي على الكذا منه، أنا مؤمن أن هذا مجرم. هيا خلصت، أرجوك يا سيدي، ما وصلت الشعوب إلى الحق إلا بالعطاء. نعم، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أراد أن يربي جيل يطلع قدامه يصيح دبوا دبيب النمل، لا تفوتوا وأصبحوا بحربكم وبيتوا حتى تنالوا الثار أو تموتوا أو لا، فإني طالما عصيت. مسألة إذن التنطع، أن يجي قلم متنطع يحاول أن يصور الإمام الحسن بأن رخو، بأن ما عنده صلابة الحسين، لا مو الشكل. حسين سلام الله عليه كانت عمليته مو عملية إنسان يؤمن بأن الدنيا ستتبعه، لا، ولكنه رأى أن الفترة تحتاج إلى دم ولو قليل فأراق الدم، والحسن سلام الله عليه رأى أن الفترة كانت آنذاك ليست مؤهلة لأن يهرق الإنسان فيها دم، لأن الدم قد ما يعطي ثمر، أكو اعتبارات وملابسات. فأعود للموضوع، إذن ما وقف الإمام الحسن سلام الله عليه يصالح من أجل حب للدنيا أو من أجل خوف من حرب، بالعكس كان الرجل يلقي بنفسه دائما في لهوات الحروب ويرجع والدم قد كلل جسده، هذا هو. زين، نشأ الإمام سلام الله عليه بين ميادين متنوعة، وفي كل ميدان كان له الباع الطويل. يقول عنه ابن كثير: كان الحسن ابن علي ابن أبي طالب إذا أصبح الصباح وصلى الغداة يبقى في محرابه إلى الضحى، فيأتي إليه سادة المسلمين يسألونه في مسائلهم وهو يجيبهم. ويقول عنه واصل ابن عطاء: كان عليه سيماء الأنبياء وبهاء الملوك. ويقول عنه عبد الله ابن الزبير: وهو ألد أعدائه، من ألد أعدائه. يقول: والله ما قامت النساء عن مثل الحسن ابن علي ابن أبي طالب. نعم، هذا الرجل ميدان العلمي كان في هذا المسجد المبارك الطاهر، مسجد الرسول الكريم، وكانت حتى في عهد أبيه أمير المؤمنين تطرح عليه الأسئلة والإمام يحيل إليه. نعم، أحال إليه في أكثر من مسألة ومسألة نص عليها الفقهاء، وكان يحمل بذلك علم جده رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني بتعبير آخر فتواه منبعث كلها عما رسمه الرسول، لأن هديهم هدي رسول الله. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: والله لو كنا نفتي الناس برأينا لهلكنا، ولكننا نفتيهم بأحاديث عن رسول الله نكنزها كما يكنز الإنسان ذهبه وفضته. في حين نشوف أكو مقابلة رأي السبكي يقول: يجوز أن يقول الله لعالم أو لنبي افتي بما شئت وفتواك هي الشرع أو فتواك هي الوحي. نعم، ويرموننا إحنا بأننا نأخذ أقوال الأئمة سلام الله عليهم وإن خالفت كذا، ما عدنا إحنا من هذا شيء، بالعكس أئمتنا يعلنون أن قولهم قول رسول الله وأن فعلهم فعل رسول الله وأنهم القنوات المأمونة للوصول إلى ما جاء به الرسول. مهم، كان الإمام الحسن سلام الله عليه في مسجد النبي يفتي ويجيب على الأسئلة إلى الضحى، إلى ارتفاع الضحى، ثم يرجع صلوات الله وسلامه عليه للقيام بباقي أعماله.
أما ميادين عبادته فناهيك بها. كان صلوات الله وسلامه عليه إذا وقف إلى الصلاة لا يتحرك منه إلا ما تحركه الريح، دائما يدخل يسمعوه بالكعبة، إذا دخل يصيح: إلهي عبيدك بفنائك، إلهي مسكينك بفنائك، إلهي فقيرك بفنائك، يا محسن قد أتاك المسيء، تجاوز عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك. ويبكي، يقولوا له: تبكي وأنت ابن رسول الله وإلك هالنسب وإلك هالمكانة وإلك هالمؤهلات؟ يقول: أين هول المطلع وفراق الأحبة؟ هول مطلع القبر عندما أطلع على القبر بعد، وفراق الأحبة أيضا. زين، هاي ميادين العبادة ملأها يحج 25 حجة ماشيا والنجائب تقاد بين يديه، حتى يجي لي سعد بن أبي وقاص يقول لي: أنت أثقلت على الناس يا ابن رسول الله، يتوخر عن الطريق العام لأن الناس ما يقدرون يركبون وأنت تمشي على رجليك. يقول لي: أو تركب؟ قال له: لا ركوب أنا ما أركب، أتنحى عن الطريق العام. كان سلام الله عليه على هذا الدأب من العبادة، على هذا الديدن من الورع والتقوى. أما نبعه الغزير في الحكمة فحدث به ولا حرج، كان يمتح من قليب الإسلام بما للإسلام من سعة، ولعل من أروع كلماته الأخلاقية يقول: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حسود لحاسد، لأن الحسود هو ظالم في صورة مظلوم، الحسد يحرقه والمحسود في نعمة. هذا المعنى الذي يأخذه أحد الأدباء: اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. الإمام الحسن سلام الله عليه في وصيته لجنادة يضخن قيم لا تتعدى ما رسمه الإسلام في أروع صوره. نعم، هو إذن جوانب حكمته وجوانب أخلاقه قف عندها وخلص. بعد الواقع تصل إلى القمة، يمر بالمدينة ومن ورائه حشمه وعبيده، يتلقى رجل ممن نشأ وترعرع على بغض أهل البيت، يقول له: أنت الحسن؟ يقول: بلى. يقول له: أنت ابن أبي تراب؟ يقول: بلى. فيولع بشتم أمير المؤمنين فيهب غلمانه من ورائه، يقول: على رسلكم، دعوه. ثم قال له: أحسبك غريبا، أولا ما جوي عنك من فعلنا أكثر، حتى لو تطلع على فعلنا جوز تشتمنا أكثر. نعم، لكن أنا أحسبك غريب، مل بنا إلى الدار، فإن كنت غريبا آويناك، وإن كنت محتاجا أعطيناك، وإن كنت ضالا هديناك. يقف هذا الرجل، يعني ينبهر أمام هذا الخلق العالي، يقول: هذه والله شيمة أهل الدين وأخلاق أهل اللين، أشهد أنكم حجج الله على خلقه. ينصرف الرجل وهو يقرأ قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تستوي، ينصرف الإمام وهو يقرأ قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هكذا نشأ الإمام سلام الله عليه، وهكذا ترعرع في هذه الأجواء اللي هي الواقع ثدي الإيمان وحجر الإسلام، على حد تعبير جابر بن عبد الله. واقعا هذه الأجواء أجواء الرسالة، أجواء النبوة، أجواء الرسول الكريم، الحجر الطاهر اللي ما فارقه طالما شهد المسلمون شهدوا رسول الله وهو يجمع يديه على هذين الطفلين ويدنيهما إليه ويولع في تقبيلهما، يقبل هذا مرة ويقبل هذا مرة أخرى. وإذا مر على دار فاطمة يطرق الباب فتخرجهما إليه، وقد علقت في عنقيهما شخابا وبدلت أثوابهما
فيحتضنهما رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول: هذان ريحانتاي من الدنيا. ولقد كان الإمام الحسن سلام الله عليه يتوق إلى مواصلة كونه بجانب جده بعد وفاته كما كان في حياته، ولكن حيل بينه وبين ذلك. في وفاته في مثل هذه الليلة صلوات الله وسلامه عليه استدعى أخاه الحسين وأوحى إليه بوصاياه، يعني عدد له مجموعة من الأشياء اللي أمره أن يلتزم بها، ومن جملة الوصايا قال له: أنتم ستعارضون، يعني إذا أردتم إيصالي ودفني عند قبر جدي راح تعارضون، يحال بينكم وبين ذلك. فأوصيك ألا تهرق في أمري ملء محجمة دما، أوصيك ألا تهرق في أمري ملء محجمة دم، جدد بي عهدا إن أمكن الدفن عند قبر جدي فبها، وإلا فادفني عند قبر جدتي فاطمة بنت أسد. أوصاه بوصاياه، نظر إليه الحسين يقوم بين الآونة والأخرى ينخع بالطشت بين يديه فيلقي قطعا من جوفه من الدم، يقول: لمن الذي سقاك السم؟ يقول له الإمام: ما تريد بهذا؟ يقول: أنتقم منه. يقول: دع، إن كان الذي أظن فالله أشد منك نقمة وتنكيلا، ولا أحب أن يؤاخذ بدمي بريء. ثم أوصاه بوصاياه واحدة واحدة، وآخر وصية عند الأطفال الصغار دول الذين ولدوا توا لتلك السنة، وضعهم بحجل الحسين وقال له: هؤلاء وديعتي عندك. ثم استدناه قبله وقال رفقا بملائكة ربي: سجوني إلى القبلة. سجوه إلى القبلة أسبل

سهماء وضع الهاشميون أيديهم على مقابض سيوفهم. صاح الحسين: الله الله، في وصية أخي لا تهرقوا، في ذلك ملء محجمة دما، مال به بعد أن جدد به عهدا إلى البقيع احتضر له وأنزله إلى القبر وجلس على شفير القبر يخط الأرض بأنامله ودموع جارية وهو

شيء وخدك معفور وأنت تريب. جلس على القبر قليلا ورجع إلى الدار. يقول المؤرخون كان يجول بالدار لا يهدأ، ينظر إلى محراب أخيه الحسن خاليا. الحسين كان لا يهدأ لأنه رأى محرابا خاليا. أقول لأبا عبد الله ليتك ترى محاريبكم من بعد واقعة الطاف، ليتك ترى تلك الديار ديار آل محمد وبأجمعها خالية، ما فيها إلا أرامل ويتامى، وأختك الحورة تجول بالدار.

0: رانا نذر على إلينا عادوا وين رجعوا الأزران. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اخواني عندنا شويه شفاء مريض، خلنا نتجه الى الله عز وجل في هذه الليله المباركه. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء، لا تدع لنا همًا إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم فرج عن أهلنا يا الله. ربي مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم إن لم لكن أهلا للرحمة فأنت أهل للكرم يا الله. اللهم لا تحرمنا وفرج عن أهلنا. اللهم فرج عن أهلنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والفاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات.
1: ما برجع يا مسكين، ما خليت ما ظل جايع ومسكين، ردك ابو حسين لا رد، ما ظل جايع ومسكين، ما خليت محرومين. احسانك هيجي احسانك يا ابو الاحسان للعالم، اصبر احسانك يا ابو الاحسان للعالم، صبح عنوان عندك يا عظيم.

اكرم الناس تظل يا اكرم الناس. العالم العالم الكل عجايب تظل يا اكرم الناس. العالم الكل عجايب تسولف الركبان بيك من المشارق للمغارب تطعم وتكشي المسكين تطعم وتكشي وتعين اللي عنده حاجات ومطالب. اللهفان اللهفان إلي ترد لهفته المحتاج تقضي حاجته والملتوي من عيشته تصير له ساعد وصاحب ما تادي وتقسى عليه ترأف بي ما تقسى عليه ترأف بي ما تقسى عليه ترأف بي وما تقسى عليه. اترد محتاج لا هيهات وبجودك يبو الطيبات كل الناس متنعمين.

0: كده.
1: تظل يا أكرم الناس العالم الكل عجايب تسالف الركبان بيك اللي عنده تسالف الركبان بيك من المشارق للمغارب تطعم وتكشي وتعين اللي عنده حاجات ومطالب اللهفان اللهفان إليه ترد لهفته اللهفان إليه ترد لهفته المحتاج تقضي حاجته والملتوي من عيشته تصير لساعد وصاحب ما تاذي ما تقص عليه رايح جاي ما تخليه مو تاذي ما تقص عليه رايح جاي ما تخليه ترد محتاج كل محتاج ترد محتاج لا هيهات وبجودك يا ابو الطيبات كل الناس متنعمين.

وقت فاتح مضيبك مبتسم مبتسر دومك تهلل تمرحب بضيفك الالفة والحب والمروءة والوفا والعز حليفك. وتعجبت كل العرب وتعجبت كل العرب من شابة الحمص ذهب منك الوافد لو طلب سيفك تقدمه سيفك تقدم لسيفك. شن هالخير شن هالجود حتى السيف بيه تجود وسنينك ربيع وخير تنعم بيها حتى الطير. شلون سنين احلى سنين ما ظل جهر

0: من فضلكم.
1: سيدي يا أبو محمد كل وقت فاتح مضيفك مبتسم مبتشر دوم تهلل تمرحب بضيفك الألفة والحب والمروة والوفاء والعز حليفك وتعجبت كل العرب من شافت الحمص ذهب منك الوافد لو طلب سيفك تقدم لسيفك شن هالخير شن هالجود حتى السيف بيه الجود شن هالخير شن هالجود حتى السيف بيه الجود وسنينك ربيع وخير تنعم بيها حتى الطير شلون سنين احلى سنين ما

دي للسماعه هيقربها شوي لهنا. ما لفاك احد بحاجه، ما لفاك احد بحاجه، ورجع خايب يا ابو محمد. اطلب اطلب حاجتك من ابو محمد. ما لفاك احد بحاجه ورجع خايب يا ابو محمد. ما برد يوم بعطاء تامر وكفك تردد. ما سمعنا ما سمعنا ميزت، ما سمعنا ميزت بالقسمه بين ابيض واسود. عفه ووفه وطيب وابه وحكمه وعداله وموهبه، حتى العدو بخيرك ربى وبعطاك قام يشهد. ليل نهار كنت تطوف، ليل نهار كنت تطوف عليمن على المحتاج والملهوف. تنقيهم وما يعرفوك، تنقيهم وما يعرفوك، تتنكر وما يشوفوك بالأعداء والطيبين.

تحشيه وتكرمه وذاك عالشدة تعينه. هذا تكشيه وتكرمه وذاك عالشدة تعينه. للفجر انت بهالشكل، للفجر انت بالمدينة، بالمدينة يا ابو محمد تسعد بيوت المدينة، بالمدينة يا ابو محمد تسعد بيوت المدينة، ويسعد الليل لسهرته وعمرك النادر سنينه. هذا تكشيه وتكرمه وذاك عالشدة تعينه. للفجر انت بهالشكل بكلبية دومك متصل، هذا لتوفر له الاكل وذاك عنه تشدينه. ما خليتك المحتار، ما رديت عن كل دار، حتى الكان يتعاداك توصل وتمد يمناك. ما خليت محتاجين

الشماط، كريم أهل البيت، النبي. هذا اللقب من رسول الله، من الوحي، سيد امتازيت بالإخلاص والحق والمحبة. الحق حقاني حقاني عادل، سيد امتازيت بالإخلاص والحق والمحبة. الكل يعيش بفضل جودك أجنبي، يا ذات قربة مو على الرغبات، هذا تبعده وذاك تقربه. للكل مضيفك من فتح، للكل مضيفك من فتح، والصدر للكل من شرح. الما يغزو الما يغزر وياه الملح، الما يغزر وياه المليح، يقرص يقرص بشكل العذر. واستحموا كل الناس بالتفكير والإحساس، استهموا كل الناس بالتفكير والإحساس. لو مثلك نريد نصير ونفكر صدق بالغير، ونطبق نظام الدين، ما ضل جايع ومسكين.

الاخلاص والحق والمحبة، الكل يعيش بفضل جودك. اجنبي لو ذات قربة مو على الرغبات هذا تبعد وذاك تقربة. للكل مضيفك من فتح، للكل مضيفك من فتح، والصدر للكل من شريح الميغزر وياه الملي. شلون بيها بيه الميغزر وياه الملي يقرص بشكل العذر، اشتهموا كل الناس بالتفكير والإحساس. لو مثلك نريد نصير ونفكر صدق بالغير ونطبق نظام الدين. ماذا

حسن ونعيش وقته ليش كل واحد بنفسه يفكر ويتبع رغبته والاخو بعناد اخوه يقرب النار المن الجرسته شاهدتي اسلام النبي لا والله لا يا صاحبي واحد من الجوع يحبي واحد يبات بتخمته واحد من وكل واحد من الجوع يحبي واحد يبات بتخمته لو كل جار يطعم جار ما صار علينا صار لو كل جار يطعم جار ما صار علينا صار السابع جار قدرنا يفوح السابع جار قدرنا يفوح ولا ننت حتى الفوح ولو بالجار السابع جار قدرنا يفوح ولا ما ننطي حتى الفوح لو بالجار مهتمين ما

قاموا بخدمتكم. ليش ما ناخذ العبرة من الحسن ونعيش وقته؟ خلينا نتصوره، نتصور ألفاظه، نتصور مكارمه، عباراته. ليش ما ناخذ العبرة من الحسن ونعيش وقته؟ ليش كل واحد بنفسه يفكر ويتبع رغبته، والأخو بعناد أخوه يقرب النار القرصته؟ شاهد في إسلام النبي؟ لا والله لا يا صاحبي، واحد من الجوع يحبي، واحد يبات بتخمته. لو كل جار يطعم جار ما صار علينا صار، لو كل جار يطعم جار ما صار علينا صار. السابع جار قدرنا يفوح، لا ما ننطي حتى الفوح، لو بالجار مهتمين ما ظل.

إسرائيل يناشد، والأخلان أخوه يناشد إش يمتلك مكسب، والأخلان أخوه يناشد إش يمتلك مكسب، إش يعمل إش يعمل أخوي أخوي إش يعمل إش يعمل بهاي الحياة، إش يصنع إش يصنع إش يأكل إش يشرب. جاب لا ظل نهجي بهالشكل نركض ونتعب، نسينا اللي بذاك العصر تتقاسم بشقة تمر. يا ناس مو فرصة العمر، يا ناس مو فرصة العمر، ليش بينا الطمع يلعب، نخلب ليش بينا يجول وننسى الدين والمرسول، ليش بليش بينا يجول وننسى الدين والمرسول. علمنا نبي الإسلام نصون الدين والأحكام، لو بالدين ملتزمين.

الحسن انت الوحيد، يا الحسن انت الوحيد الجاهدك يا ابن الزكية، سيدي ما هم بجفنك حامل هموم الرعية، حتى جبدك قطع صار وغيبك سم المنية، مرة داو جبدك يا الحسن خدرك خدرك.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: اسمعني وأجرك على الحسن المجتبى أخو الحسين. إلهي بمصيبة الحسن يا رب اقضي حوائج المحتاجين. نذكر الحسن ترى يستاهل كريم أهل البيت. شد على الصواري ملحد يا الهواشم ليروح الحسن تاره وتظل بالقلب نار. شد على الصواري ملحد

إلى حد الحواشي لا يروح الحسن.

يوم يشبول الغوالي هنا ينذر وقت الجارب حيماكم يوم يشبول الغوالي يا الماتن حمل قبلة لواكم تثقل على الحرايب علم الرايح بالسم ما ليفاكم امهاها يا القرايب بيت تمرايات الدين.

0: نويت صيح المسلمين يا أهل الشرف وانصار لا يروح الحسن ثار يا أهل الشرف وانصار
1: يا حضرك الحسن إيه؟

هاشم منكم عيون يا رباب المناقب جية تغمض يا هاشم منكم عيون يا رباب المناقب كبد الحسن من اعداءه مطعون بحق

تهون انقطع عنا النوايب بها عايلنا بمنين انوي ارتجت الكونية انا هاي النايب منين

الحسن ثار وين دهشت العمار. بارك الله بك.

من القهر يحجبكم حجاب يا أنوار الجلال. شلون من القهر

انفاضت دمعات العين وضنوت بطل صفين، انفاضت دمعات العين

الحسن ثار من الدهر فجار. لا يا الله بمصيبة الحسن يا الله.

يلبس يوفكم يتعم مار الكون ويتهدم عمارة والمنسى عيدة يسقط الطاعون.

قانون ويتجادى حشرار بصدور الموالي نوي انطبقت النار.

الحاس انثارا وفقدا وحزنا وعثارا ولا يروح الحاس انثارا لحد الهواشم.

تير ماحل في جيله ويا على الزمات الحد يا نقالة رماحل في

0: يا كتاب الناطق وحبلي المتين، تعريج صاحب الزمان. يا كتاب الناطق وحبلي المتين، يا لواء التوحيد يا ركني اليقين، يمن باسمك ثيبت لول الإسلام دين، يا عمد سبع العلي وسكانها، يا بجية هاشمي ونعم الظخر، يا بجية هاشمي ونعم الظخر، يا بديرنا الغايب ببرج الصبر، ارهض تحمي الغصص تجرحها كثر، وبضيما يرينا تشيب نيرانها، يا بجية هاشمي ونعمي الظخر، يا بدرنا الغايب ببرج الصبر، ارهض تحمي الغصص تجرحها كثر، وبظلمة غيرنا تشيب نيران، ما يهو ما يهو عليك يصعب هالأمر، اسمعني يا غاتي، إلهي بغربة الحسين تقبل منا هذا القريب إلى أمواتنا وأمواتكم. وأغواتي مستمر العزة هنا إن شاء الله، وباشر بالثمانية الجمهور يلزم بالتسعة يخلص على كلنا.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

الله الله شلون حنا صارت بيوم الموداع، انفجع قلب الدين واهله وعالم العلوي تروع، جروح اهل بيت رساله فاضت وفجر المدمع، والحسن صاح من الدهر يا حسين ما تدري الصدار، قلبي تفسر وانفطر هاك خذ كبدي تقطع، يا حسين قعد تسلم وصاياي ومن دمعة عيون

إلى الشاعر الأديب الحاج كاظم مندور كربلاء. الله الله شلون حنة صارت بيوم المواداع، انفجع قلب الدين وهله وعالم العلوي تروع، جروح اهل بيت الرسالة فاضت وفجر المدمع، والحسن صاح من الدهر يا حسين ما تدري السدار، قلبي تفسر وانفطر، هاك خذ

توديعها اليوم ما اسمه ما اسمه ملقه من دعوة محمد.

بيدي مضى صواب الدهر بي مودع الله يا عبيدي جمرة السم حرقتني وصارت الروح بوريدي غمض بيمناك عيني واشبل على الموت ايدي ودارك علي الامور والسم شعل قلبي بجمور والصبر يا حسين الصبر مالي وعلى الهضم جيدي مالي وعلى الهضم جيدي ادري ما يهون عليك فرقاي اصبر واحتسب بالله بعداي هادري ما يهون عليك فرقاي.

اللي خلى ود عنك وشمك يا تمر قلبي وخليلي، خلى ود عنك وشمك يا تمر قلبي وخليلي، جسمي تقلب وعيني مسهرة وما نمت ليلي، من اثار جمرة السم شعلة النار بدليلي، وياك الموادع حلى وجاسم ضخرت الكربلة، يا حسين اريد تدلله وانهدم لفراق حيلي، وانهدم لفراق حيلي، يا حسين الدهر ما انصف وياي وفراق الشباب المرد حشاي، يا حسين الدهر ما انصف وياي وفراق الشباب

خل ود عنك وشمك، خل ود عنك وشمك يا تمر قلبي وخليلي، جسمي تقلب وعيني مسهرة وما نمت ليلي، من أثار جمرة السم شعلة النار بدليلي، وياك المواد حلة الله يساعد عند شباب، وياك الموادع حلة وجاسم ضخرت الكربلة، يا حسين اريد تدللة وانهدم لفراق حلي، يا حسين الدهار ما انصف وياي وفراق الشباب المرد حشاي، يا حسين الدهار ما

نعمة أسجو. بارك الله بك. ما أسمو ما أسمو يا من دعوة محمد.

الإحضار كان الحسن ويخاطب عمامه بحالة الإحضار كان الحسن ويخاطب عمامه يا أهل بصدر أبو اليمة ودعت نور الإمامة وخلطيت بيكم يا هن شمعة الجاسم علامة بيكم يمثل شوفتي ويرد عليكم وحشتي أدنيت يا هاشم ساعتي والأجل صابت أسهامة والأجل صابت أسهامة بسهام الأجل متقطع كلاي والروح خلصت من هضم دنياي بسهام الأجل متقطع كلاي والروح خلصت من هضم دنياي ما هضم بحياتي وقيضت ماها.

اجرع تسمع داي كم نوب بحياتي ما منا الا مقتول او مسموم. يا حسين اجرع تسمع داي كم نوب بحياتي بالصبور بردت قلبي والحليم ادرك نجاتي مو مثل هالسمح مسني او صابني بحربة مماتي دونك كبت تقطعت بالطشيت والساعة دنت يا حسين يا ابن ام انتهت وروحي تتنطر وفاتي وروحي تتنطر وفاتي ودائل سمك تني ويصعب دواي والجدي محمد صار منواي دائل سمك تني ويصعب دواي والجدي محمد صار

نجرع تسمع داي كم نوب بحياتي بالصبر بردت قلبي والحلم أدرك نجاتي مو مثل هالسمح مسني أوصابني بحربة مماتي دونك كبت تقطعت بالطشيت والساعة دنت يا حسين يا ابن ام انتهت وروحي تتنطر وفاتي دائل سمك تني ويصعب دواي والجدي محمد صار منواي دائل سمك تني ويصعب دواي والجدي محمد صار منواي وجدي يعلم بحالة المظلوم

جرعت من مر النوايب كاس يا والد اليم، شوف لون انخطف من وشوف جسمي يبس دم. هالله هالله اش عمل بي الكاس واش قطع بسم، قطع دليلي ومرده والطشيت يمك شاهده، والقلبك الله يساعده من يشوف الطشيت يمه، من يشوف الطشيت يمه. وادري للفواطم ما بقي راي، وادري ما تذل عقوب.

يقوم حضر لي ذهابي. ساعد الله قلب الحسين. قوم حضر لي ذهابي واحتسب بالله عونك، ليش محنية ضلوعك وليش تتهامل عيونك؟ لو رديت يم قبر جدي دفنتي ما يخلونك، يرمونك بزان ونبيل بي المرامي تتصيل، لا تخلي من هاشم نفيد يشهر البتار دونك، يشهر البتار دونك. لا تاخذ بثاري وتطلب دماي، ولا قطرة دمع تتفايض من عداي. لا تاخذ بثاري وتطلب دماي، ولا قطرة دمع تفايض

يجب روحه وينادي وين راعي العلم وينه، يعالج بروحه وينادي وين راعي العلم وينه، خلينا بين بونينه ويبخ قلب بدمع عينه، زينب مودعت حيدر أرد أسلمها بيمينه، مفجوع أبو فاضل حضار يا قمر بني هاشم، مفجوع أبو فاضل حضار متخاصر ومحن الظهار، للطشت من دار النظار وجرت جمرة حنينة، وجرت جمرة حنينة، يا عباس اريدك عقب عيناي ترعى زينب بخوتي ومرعاي، يا عباس اريدك عقب عيناي ترعى زينب بخوتي ومرعاي، وعنها بكل مهم زيلي لهمو ما اكو

يا حسين مه اولي يعالج بروحه وينادي وين راعي العلم وين يعالج بروحه وينادي وين راعي العلم وين خلينا بين بونينا او يبخ قلبي بدمع عينا زينب مودعة حيدر وردة سلمها بيمينه مفجوع ابو فاضل حضار متخاصر ومحن الظهار للطشيت من دار النظار وجرت جمرة حنينه يا عباس ريدك عقب عيناي ترعى زينب بخوتي ومرعاي وعانها بكل مهم زيد الهموم ما اسمه

حالتي حالة مطارق ونفراقي عز علي من قطع لحشيا قلبي وخايف من الغاضرية وادري يا عباس تحوتي وحق الوصية لا تعز على حسين العمر يا من بخير لنطف ظهور ترضيني وانا بالقبر بالوفاء للفاطم ما قصر ابو فاضل ما قصر ترضيني وانا بالقبر بالوفاء للفاطمية خويا وجدمت مني مناياي وتمثل لابو السجاد معناي خويا وجدمت مني

0: حسن عنده حاجة عند الحسن كريم أهل البيت هذا.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين.

كلام الله عليك، استعد لسفرك وحصل جادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك، واعلم أن

السلام عليكم. فلا تحمل هم يومك الذي

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: على المسموم مهموم الحسن.

0: هذا النص عمي رحم الله والديك.
1: أنا المظلوم يا شيعة وإلي بصاحني الشبيد نار.
0: الله الله الله.

هلا هلا هلا الله الحسن ما كرت ابني.

ظلت لخادم الحسين جاء.

شيعة ولد روحي يا شيعة ولد روحي لهيب المحنة مستعرة

حسين ذبح وعيال من ذعره وقاع به الله أكبر

حسين بنينا على التروب أجسام الحسن هم حضار الأرض الطف الحسن هم

عيونك يا ضيعناي عمر ما ريد واخويا بحب عمر ما ريد واخويا رضيت ودهري ما يرضى.

0: مضى سهم القدر رضيت ودهري ما يرضى رضيت ودهري ما
1: هي هي ونا ونا
0: ضيواي نبضى يريدي مضى سهم القدر أخو يوم حدي

صفر شهرك يا ابو القاسم ولي عاشور، صفر شهرك يا ابو القاسم ولي عاشور.

ساعتك نوت على السفر جن يا بعد الروح شجاوب للنشاد عنه

واخويا عيب يموت العيب واخويا رضيت ودحري ما يرضى رضيت حبيب النبض وي يريدي مضى سهم القدر أخويا.

أصعب ألف ولا كسر ظهري وبقيت انحب صحت يا موتي ما تقرا ألف ويلا لوية الجيل واخويا بعيد لوية الجيل واخويا رضيت ودحر ما

حبيب النبض وين.

شلت يمناك صحت شلت طشت عني يا خويا رجاياك صحت شلت طشت عني يا خويا رجاياك خفت لا اختك تشوفه تظل تنعاك

إذا تقدر تحضر عرس جسار تزف الحومة والعسكر أظن 70,000 وأكثر عرس جسار وظل وحيد وأخويا هلا هلا بيك وظل وحيد رضيت ودهري ما يرضى رضيت ودهري ما حبيب النبض واي يريدي مضى سهم القدر أخويا وما حدي يريد بعد صيح رضيت ودهري رضيت ودهري ما ما شاء الله هلا هلا هلا مضى سهم القدر

وحقك لن تحب وانعد مسا ومصباح بغمض عينك وارحل يا خي وارتاح بغمض عينك وارحل يا خي وارتاح.

شفت ذبا صح ولا قاعد على صدرك شفت ذب حسين حسين.

تشيلر أظن ما سامع جنازة بلا يصحب أظن ما سامع جنازة بلا يصير

مسافر يمش وحق على أبد ما ينسلي بهدمك المصايب خلها لك نمك وحق على بلا يوري واخويا بعيد بلا يوري واخويا رضيت ودهري ما يرضى.

أغسلك بيدي وبلحدك أقلك نار، لأن أني أظل عاري ثلاث أيام، لأن أني أظل عاري ثلاث أيام، بوجودي سالمة عيالك ولا تنظام، بناتك عيني والدك ولا أيتام، إذا أني غبت صارت حزن ولا بنات الزهرة بغيابي بلا يخيار، بنات الزهرة بغيابي بلا يخيار، ولا أريدك ولا أريدك تشاهد ذبحتي عضيدك، ولا أريدك أريدك تشاهد ذبحتي، ولا أريدك ولا تشاهد ذبحتي.

تريدك علي مسنات أريد عظيم وأخويا أريد عظيم رضيت ودحر ما

القدر اخويا وما حد يريدي العمر شي فيك العمر شي واخويا رحت يا ابن امي واخوانك عليك تنوح يا ابو محمد على نعشك على النيلوح يا ابو محمد على نعشك على النيلوح ولا مثلي على المره تظل مطروح

يرحم ولا بيروح. تروح انت تروح انت علي حمل الصعب عفته، تروح انت تروح انت علي حمل الصعب عفته، انا المسؤول انا اللي يسمع صراخ اخته، انا اللي يسمع صراخ اخته، وانا اللي ينظر دمع بنته، انا المسؤول قطيع

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أموادع أخوان وأخت، شفنا كبدك بالطشت.

0: موادع اخوان او اخت شفنا كبدك بالطشت
1: من قلت رايح بكينا.

0: وشفت شابدك ذا عايب مسمي المنية وشفت شابدك ذا عايب
1: عباس سيدي مولاي اخوي او تاجلي سيدي مولاي اخوي او تاجلي انا عباس شفت شبدك ذايبي سمي المنية اخوي وشفت شبدك ذايبي سمي المنية

صعبه يا نفي تنغدر وانا عدل.

روحي بيطشت لا مو جبيتك يا اخويا يا اخويا الاخت الاخت الله يساعدك.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: إن أردتم برهم طول الزمان
2: علموا أولادكم حب الحسن

إن أردتم فدوة إن أردتم بالرهب طول السماء يا علي

بالحب لا من أولي لا آخرا بالحب لا من أولي ملح

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: يا مخلي حد
2: لأهل المضايف والكرم كله،
1: أهل الأرض
2: وأهل السماء ديوانة دلة.
1: يا مخلي حد لأهل المضايف
3: والكرم كله،
1: أهل الأرض وأهل السماء
3: ديوانة دلة.

والكرم ها بالعرب واهل السماء هذا الحسن كل وراء

خادم الحسين أبو هاجر السوداني يا غالي. كل صفات النبي وحيدر ينوصف بيها الحسن، خلق واخلاق وسماحة عالكرم شيخ وطن، بالشجاعة قبال سيفة روس صعبة تقطعن، بالشجاعة قبال سيفة روس صعبة تقطعن.

القصر راسي الحق يغمض عيونه المتقطع بسيف الحسن يابس يشوفونه ما يقدر القصر راسي الحق يغمض عيونه متقطع بسيف

تشهد لقع راسي ما هلا ديوانة تند هلا هلا ديوانة تند هلا يا مخلي حد الأهلين.

العصمة ما تكمل بلاشك دون أبو محمد أبد لا وجوده يعني ماكو بعد ما عصوم وجد بعد ما عصوم وجد على حسين الحسن حجة والممهد والسند على حسين الحسن حجة والممهد والسند هو راسم خطة الطف هذا عيدنا المعتقد هذا عيد لحد يسولف بالصلح يفلسف بكيفه ما يدري للطف الحسن من الله تكليفه لحد يسولف بالصلح.

فاس الشريفة وقطع السم كبدته ينظر الحال أبو الأكبر محني ويتهيل دمعته محني ويتهيل دمعته قال له يا حسين وكلامه يهد جبالي بحسرته.

على قاع عافيك على ولا تندل ايه ديوان ارد اسمعك ايه ابويا هلا خلي

نعلى زينب من تشوفك عثره جسمك بلا راس يبقى والضلوع مكسر تكتيلي بحيرتها زينب عقب سبع القنطرة تكتيلي بحيرتها زينب عقب سبع القنطرة خويا يا حسين الهضيمة معون تمشي ميسرة تحلمت صيد ظلها الشمس غربة لي يشوفوه.

0: اشهد هلا
1: عاصمة
0: وانا تندل دوا اخر جواب ارده سمعك خلي حد الاهل المضى ايه ابوي اعيده صار